أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة

0: رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
2: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. أخي المواطن، أخت المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
1: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: في تغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير وصباح السرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يا صباح يوم جديد وأسبوع جديد ومهام جديدة توكل إلينا، وكمان بحثا عن الرزق والسعي. صباح الخير لكل شخص جالس يستمع إلينا، سواء كان ذاهب إلى عمله أو يجهز لوضع امتحاناته أو جالس قلقان من شيء ما، نقول له صباح الخير وهدي على نفسك وإن شاء الله كل حاجة بتكون بخير وبسلام بإذن الله تعالى. الأوضاع في بلادنا في كل فترة وحين تتقلب ويكون فيها أكشن، ليش يا ترى؟ لأننا في كوكب مغامرة، كوكب لا يتوقف من الأكشن والمغامرات الدائمة. يا صباح الخير لأصحاب الباصات اللي جالسين يستمعوا لنا الآن، ونقول لهم خليكم على ترددات عادن الغد ولا تروحوش لبعيد. وصباح الخير لكل شخص جالس يستمع لنا الآن، وختامها في التصبيحة أيضا نصبح على جميع طاقم إذاعة عادن الغد وأيضا مؤسسة عادن الغد، كل شخص باسمه وصفته، ولكن نحدد في الصباحية دائما وأبدا نحدد الأشخاص المتواجدين في الاستديو، من المخرج الرائع ناصر فائز خلف الكواليس إلى رفاقتي التي تشاركني دائما التقديم الإذاعي وهي ديانا سلطان. يا صباح الورد والمسك والعنبر.
1: يسعد صباحك عزيزتي عهد، ويسعد صباح المستمعين ومتابعينا وكذلك أصدقاء البرنامج اللي كل يوم على الساعة 8:30 عم بيستنونا على تردداتنا 959 وكذلك 899. لكل مكان ما يصل هذا التردد حابين نقول لهم صباح الخير يوم جديد، وصباح الخير بالذات لكل من يتابعنا حاليا وعم يشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. صباح خير وصباح جديد وصباح 21 يونيو، إيش معناته يا عهد؟
0: معناته التاريخ ده في أكشن، في حاجة صدرت
1: الترين. مش أكشن،
0: هو لا كفاية القلبات إحنا في الكوكب مكتفين بما فيه الكفاية، ولكن هذا التغير حاصل وشغل السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة في اليومين الماضيين، ونحن نحب أي شيء تريند ونعرف إنه لازم نشارككم كل المواضيع، فأخذناه إنه يكون هذا الرسالة الصباحية اليوم والذي هو عزيزتي.
1: هو رسميا مستمعين اليوم هو بداية الصيف رسميا. تنينين.
0: قبل ده كله كان بس نحن.
1: لا كان ربيع.
0: ها نعم.
1: كان ربيع الجو.
0: نعم.
1: مش على أساس إنه ربيع بعدين صيف خريف شتاء.
0: يقول برع مش عندنا.
1: ملهونة.
0: برع.
1: رسميا على حسب اللي عندهم هذه الفصول المرتبة. ترتيبا جميل.
0: اليوم بدأ الصيف.
1: إنه. اليوم بدأ الصيف واليوم مستمعنا بيعتبر إنه.
0: حس على
1: الصيف بيكون أطول يوم. تحسي إنه شوي أطول يوم. النهار طويل.
0: والليل بيقصر.
1: بيقصر. بس اليوم استثناء يعني جماعة لأنه بداية الصيف. فبينتهي بالضبط، فبينتهي هذا الصيف فصل الصيف يمكن بتاريخ 23 سبتمبر. هذا يعني فصل الصيف يا جماعة، يعني اللي راح علينا 6/6 وفرقة الفرشان
0: يعني هذا كهرباء كله كان أكشن تاني، إحنا جايين في أكشن جديد دلوقتي.
1: لكن ربيع يا جماعة تخيلوا.
0: مش عايزة أتخيل لو سمحت، أنا مش قادرة أتخيل 6/6 الآن، تاريخ مميز و 6/6/2026 كان مع احترام شديد للأيام واحترامي لمحبين الصيف، وكان أشنع يوم
1: مع الحرارة شديد،
0: وكان يوم يعني ما هو شوفي خلى نفسه يوم مميز نذكره الآن.
1: أكيد، ورح نذكره الأيام القادمة ونتكلم فيه بأحفادنا ونجلس نحكي لهم حكايات إنه في ذاك اليوم كان يعز الرطوبة والحار.
0: طبعا الانقلاب الصيفي يحدث عندما تصل الشمس ظاهريا إلى أقصى نقطة النقطة الشمالية في السماء وتتعامد أشعتها على مدار السرطان، ويكون هذا اليوم كما قالت ديانا أطول نهارا وأقصر ليلا في نصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي، يعني في نص بيكون النهار عندهم طويل في يعني في الكرة الأرضية.
1: أيوة.
0: بيكون عندهم طويل وجزء الجهة الجنوبية بيكون الليل طويل عندهم. الكرة الأرضية بتنقسم شاطئين.
1: شمال وجنوب.
0: أيوة الشمالي نحن من القسم الشمالي النهار بيطول والليل بيقصر، أما اللي في النصف الجنوبي عكسنا تماما، الليل عندهم بيطول والنهار بيقصر، ودون أي جهة جنوبية.
1: روح على أستراليا.
0: يلا أنا ما يلا بجهز الشنطة حقي بتوديني أنتي؟
1: لا ما أنت اللي تودينا مع برنامجك.
0: أخذ. راح أستراليا.
1: لازم تروحين.
0: يلا.
1: صح يا ناصر لازم تروحوا مع بعض. طبعا يمكن في هذا اليوم الطويل مستمعينا البعض بيسوي سلوكيات مش تمام. ومن ضمن هذه السلوكيات التدخين، يعني قد احنا في عز الحر والحمى والرطوبة والصيف وكل كلمة تعاني من هذا الوضع المتعب المزري
0: وهو يدخن
1: في ناس عندها امراض
0: صحيح قطب قلبية مش مؤهل
1: ما في شوكة اصلا
0: ورطوبة عالية وانت عادك تتعبه بهذه الامور يا اخي تسكر هذا كيفك ده شيء راجع له. ولكن نحن يجب ان نفهم الحرية الشخصية بطريقة اخرى انه مش حرية شخصية انك تتصرف اللي تشتهي وتضر الاخرين اتصرف كما تشاء ولكن يجب ان لا تضر احدا اخر.
1: هذه نصيحة لاصحاب الباصات اللي عم بيسمعونا اليوم في هذا الصباح بيقفلوا التردد الاذاعة حاولوا قدر المستطاع اذا كنت لحالك سكر اللي تشتهي باكت باكتين مش مشكلة هذا ضرر لك ولنفسك لكنك تسوي ضرر لغيرك ودراسات العلمية وما إلى ذلك تقول إنه اللي سكر مش اللي بيتضرر أكثر اللي بيشم رائحة السكر نعم واللي بيتضرر أكثر فانتبهوا لحال يعني انتبهوا للغير مش انتبهوا لحالكم إذا شو تنتبهوا لحالكم أنتوا
0: أشياء راجع لكم ما نحن ندعوا فهذه النقطة عزيزتي ونرجع للموضوع خاص بنا لهذا الصباح لماذا سمي انقلاب صراحة استغربت الموضوع في البداية ولكن بعد بحث اتضح لأن المسار الشمس الظاهري في السماء يصل إلى أقصى امتداد له ثم يبدأ بالعودة بالاتجاه المعاكس فيبدو كأن حركته انقلبت يعني ما كان ماشي بطريقة معينة انعكس الشكل وهذا ناتج عن ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة وليس لأن الشمس تغيرت أو حدث لها شيء غير طبيعي وإنما ده شيء طبيعي جدا في ناس بدأت تخاف تقول لك قيامة تقوم مش عارفة
1: وفي ناس بتسوي احتفالات في فرنسا في اسبانيا في جبال
0: الصيف
1: بيسووا مهرجانات مش يعني بمناسبه الانقلاب الشمسي يعني في مساء الليل يعني يكون عندهم احتفالات ف زي ما يقول الناس بتبكين في ناس عم تفرح
0: في مصيبه عند قوما
1: فيهود المثل
0: هم اصلا يحبوا الصيف نحن الحمد لله نقدر نقول الحمد لله على كل حاجة لذلك أعزائنا المستمعين والمتابعين حابين نقول لكم حاجة انتبهوا لأنفسكم حاولوا كل مرة نقول لكم نديان حاولوا تشربوا المياه بكثرة الوقت ما بين 11 إلى الساعة 3 حاولوا تتجنبوا الشمس بطريقة كبيرة لأن تكون مضرة وإذا في أوقات كثير مننا نضطر نخرج في هذه الأوقات نلبس قبعة عشان نحمي رأسنا ونحاول قدر الإمكان نبتعد عن الأشعة الشمس المباشرة لأنه لا قدر الله يستوي ضربة شمس أو هبوط حاد وفقدان للسوائل نكتر من شرب السوائل والعصائر حتى لما نقول ما لناش نفس للأكل نحاول ناكل عشان نرفع نسبة الهبوط لأن كثرت حالات الهبوط
1: صحيح وتبطلوا تدخين تبطلوا سلوكيات الجو ما يستحملش يا جماعة لأني أنا فعلا أجيت وقدني خلاص منهكة من بعد التدخين
0: مش قادرة
1: الناس اللي بتحس انه اليوم طويل معلش يا جماعة كده بيعدي
0: عدنا 6-6 حنعدد اليوم مش مشكلة وأعزائنا المستمعين والمتابعين انتهت رسالتنا الصباحية لهذا اليوم ولكن نتمنى أن تكونوا دائما بحالا أفضل وبخير وأن تكونوا معنا دائما في ترددات عادن الغد أما الآن ناصر من خلف الكواليس حاب يعطيكم هدية صباحية جميلة ثم نعود لجولاتنا المتعددة

0: وأعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم. وأما الآن نرحب أولا بأي شخص أنضم إلينا من جديد ونقول له ابقى في إذاعة عدن الغد وتحديدا في برنامج عدن هذا الصباح. أما الآن أعزائنا المستمعين والمتابعين سوف ننتقل إلى فقرتنا التالية والذي هي نشرة الطقس الجوية، وسوف نتعرف سوية حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأحد الموافق 21 من يونيو 2026 21 من أيار
1: حزيران.
0: حزيران أوكي، أنا عندي قصة حفظ هذا من بعدك صراحة.
1: خلنا أصري يجيب لنا هيك قائمة عشان نشوف كلنا الأشهر.
0: الأشهر بالطريقة
1: السريانية.
0: السريانية.
1: طب مستمعينا إلى المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس صحو إلى غيم جزئيا حار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا، معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والمناطق المحاذية لها. الرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والغربية، بينما تكون نشطة على أرخبيل السقطرى وعلى أجزاء من السواحل الشرقية.
0: أما المرتفعات الجبلية سيكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا، وعلى أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية وعلى أجزاء من المرتفعات من محافظة حضرموت.
1: أما في المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى صحو حار جدا إلى شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة مثيلة للرمال والأتربة.
0: وننتقل الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في المحافظات التالية في عموم اليمن، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى المحافظات معنا دائما هي عدن الحبيبة، سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 39 أما الصغرى 31. حالة الطقس والرياح في عدن صحو غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: أما المكلا تنخفض قليلا عن عدن العظمى سجلت 34 والصغرى 29. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما الحديدة سجلت درجة الحرارة العظمى 37 أما الصغرى 32. حالة الطقس والرياح هناك صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة أيضا.
1: سقطرى العظمى 36 والصغرى 27. حالة طقسها صحو غائم جزئيا أمطار أمطار خفيفة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة.
0: أما المخا سجلت درجة الحرارة العظمى 37 أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح هناك صحو غائم جزئيا أمطار رعدية حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: وإلى شرق البلاد في الغيضة في المهرة تحديدا العظمى سجلت 33 والصغرى 27 وحالة طقسها كسقطرى.
0: أما زنجبار في أبيان سجلت درجة الحرارة العظمى 38 أما الصغرى 29. حالة الطقس والرياح هناك صحو غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح أيضا خفيفة.
1: لاحج الخضيرة العظمى سجلت 40 والصغرى 28. صح أنه 40، البعض بيقول أنه حرارة مزعدا لأن عندهم أشجار يا جماعة وما عندهمش كثافة سكانية زي عندنا وسكان
0: والمعمار أيضا.
1: أيوة هذا أكيد يساهم في ارتفاع درجة الحرارة أو في نقوصها. حالة الطقس والرياح مستمعين في لاحج صحو إلى غيم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: وننتقل إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبتدئها بسيئون الذي دائما تشكل أعلى نسبة درجات الحرارة في عموم اليمن تحديدا في درجات الحرارة العظمى، فسجلت سيئون درجة الحرارة العظمى 42 أما الصغرى 24. حالة الطقس والرياح هناك صحو شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مأرب العظمى 40 والصغرى 26 وحالة طقسها كسيئون.
0: أما عتق سجلت درجة الحرارة العظمى 38 أما الصغرى 26. حالة الطقس والرياح هناك متشابهة لبقية المحافظات المناطق الصحراوية والهضبية.
1: في بيحان العظمى 39 والصغرى 23 وحالة طقسها كالبقية.
0: وننتقل إلى المناطق الجبلية ونبتدئها بصنعاء، سجلت صنعاء درجة الحرارة العظمى 30 أما الصغرى 14. حالة الطقس والرياح هناك صحو إلى غائم جزئيا حار نسبيا نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: تعز العظمى 32 والصغرى 20 وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: أما دمار سجلت درجة الحرارة العظمى 29، أما الصغرى 11. حالة الطقس: الرياح في دمار صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: في الضالع العظمى 33 والصغرى 20، وحالة طقسها كدمار.
0: أما إب سجلت درجة الحرارة العظمى 30، أما الصغرى 16. حالة الطقس: الرياح في إب صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نسبيا نهارا، لبارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: البيضاء كإب تحديدا العظمى 32 والصغرى 16، وحالة طقسها كإب. نعم،
0: وننتقل إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، ونحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
1: أيضا نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. وكانت هذه مستمعينا نشرة طقسنا لهذا اليوم الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن.
0: وننتقل الآن إلى أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة ليومنا هذا الأحد 21 من يونيو 2026، ونبتدئها بأولى المحاصيل معنا وهي البطاطس. سجلت البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 400 إلى 600.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 17 إلى 20,000، الكيلو من 1000.
0: أما البصل الأحمر سجل 24 كيلوغرام في الشوالة من 20,400 إلى 21,600، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 800 إلى 1000.
1: هذه 200 و300
0: اختلفت
1: بس يا جماعة. أما إلى الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3500، سعر الكيلو من 700.
0: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 14,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1800 إلى 2000.
1: الكوسة 15 كيلوغرام في الكيس من الكوسة ولا الباذنجان؟
0: الكوسة تمام.
1: راحت علي الباذنجان بالرغم اني احب الباذنجان مش الكوسة. طيب الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 11 الى 13,000، وسعر الكيلو من 600.
0: اما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14,000 الى 16,000،
1: ولا من 12,000، وسعر الكيلو من 500.
0: والكوبيش الحبة الكبير بتكون من 2000 إلى 2500، أما الصغيرة بتكون من 1000 ريال.
1: وإلى محاصيل الفواكه مستمعين، وأولها في هذه القائمة الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 15 إلى 20,000، والكيلو من 500 إلى 700.
0: أما البامية أما البباي ماسكة عاد عندي الخضار. أما البباي 18 كيلوغرام في السلة من 7,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 300 إلى 500.
1: الحبحب والشمام قد نقص سعرهما للكيلو الجرام الواحد فيهما من 500 إلى 600.
0: أما العنب وظهر العنب في السوق، ونرى إنه العنب الجبري الذي هو الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 40,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 2000 إلى 2300.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 60 إلى 70,000، وسعر الكيلو من 3500.
0: ونذهب إلى أنواع المانجو، ونبتدئها بمانجو السمك 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1500.
1: أما مانجو قلب الثور كذلك هو ب 20 كيلوغرام من 25,000 إلى 35,000، والكيلو من 1300 إلى 1800.
0: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 1000.
1: مانجو بركان 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 30,000، والكيلو من 1300 إلى 1500.
0: ومانجو الزبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1500.
1: ما شاء الله، يعني فصل

0: الصيف الفواكه تزيد. كل انواعها أيوة. متوفره فكلوا يا جماعه لما تشبعوا. فالتفاح 20 كيلوغرام في السله من 25 الى 35، الكيلو من 1300 الى 1800.
1: اما الليمون الذي هو الليمه الحامه 16 كيلوغرام في السله من 10000 الى 12000، وسعر الكيلو الواحد بيتراوح ما بين 600 الى 800.
0: البلح المناصف 20 كيلوغرام في السله من 20 الى 28000، والكيلو من 1000 الى 1400.
1: اما المشمش 20 كيلوغرام في السله من 60000 الى 70000، وسعر الكيلو الواحد بيتراوح ما بين 3000 الى 3500.
0: الفراولة ختام هذه القائمة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30000، نقصت كثير، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3000.
1: خلاص الفراولة رايحة تودع. وكانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري محافظة عدن، من إعداد الباش مهندس أكرم سعيد محمد يحيى. نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم.

0: سهلا بكم عملتنا خطوط الرحلة الجوية اليمني؟
1: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونبتدئها مع نشرتنا لهذا اليوم لرحلاتنا المتواجدة على متن الخطوط الرحلات الجوية اليمنية. ومعنا أول رحلة
2: 512 عدن جدة، أقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
1: ورحلة رقم 513 من جدة إلى عدن، أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا وستصل إلى عدن أو قد وصلت إلى عدن في الساعة 8 صباحا.
2: ومن عدن إلى القاهرة في رحلة 608، أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 6:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 617 من القاهرة إلى الرياض، أقلعت من القاهرة في الساعة 7:30 صباحا وسوف تصل إلى الرياض بإذن الله في الساعة 11 صباحا.
2: ومن عدن إلى أديس أبابا في رحلة 623، ستقلع من مطار عدن في الساعة 11:30 صباحا وتصل إلى أديس أبابا في الساعة 1 ظهرا.
1: ورحلة رقم 623 من أديس أبابا إلى عدن، سوف تقلع من أديس أبابا في الساعة 2 ظهرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 3:30 عصرا.
2: ورحلة 616 الرياض القاهرة، تقلع من مطار الرياض في الساعة 12 ظهرا وتصل القاهرة في الساعة 4:45 عصرا.
1: ورحلة رقم 609 من القاهرة إلى عدن، سوف تقلع من القاهرة في الساعة 4:45 دقيقة عصرا وسوف تصل إلى عدن في الساعة 8:15 مساء.
2: رحلة 532 عدن الرياض، تقلع من مطار عدن في الساعة 1:15 ظهرا وتصل الرياض في الساعة 3:15 عصرا.
1: ورحلة رقم 533 من الرياض إلى عدن، تقلع من الرياض في الساعة 4:15 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 6:15 مساء.
2: رحلة 640 عدن عمان، تقلع من مطار عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان في الساعة 8 مساء.
1: ورحلة رقم 641 من عمان إلى عدن، سوف تقلع من عمان في الساعة 9 مساء وسوف تصل إلى عدن في الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.
2: ورحلة 610 قبل الختام عدن القاهرة، تقلع من مطار عدن في الساعة 7:15 مساء وتصل القاهرة في الساعة 11 مساء.
1: ورحلة الختام في هذا الجدول رحلة رقم 611 من القاهرة إلى عدن، سوف تقلع من القاهرة في الساعة 11:59 مساء أي 12:15 وتصل إلى عدن في تمام الساعة 3:30 فجرا من الليل.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، والآن مع جولتنا الصحفية من صحيفة عادن الغد لنطلع سوية على أبرز المواضيع المطروحة لدينا، ونبتدئها بأولى الأخبار والذي هي:
1: الحكومة تتحرك اقتصاديا وخدميا إصلاحات واسعة لكبح الأزمة وتحسين معيشية المواطنين في الصفحة الرئيسية.
0: وميناء المخا يفرض إجراءات طارئة مشددة لمنع تسلل فيروس الإيبولو إلى اليمن.
1: الحراك الثوري أعلن مرحلة جديدة تحت اسم مجلس المستقبل الجنوبي.
0: وأمن أبين يرد على الاتهامات الإخفاء القسري ويؤكد الالتزام بالإجراءات القانونية.
1: والخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها المباشرة بين عدن والكويت بعد توقف استثنائي، وأكد بسبب الأوضاع الحاصلة بين إيران وأمريكا.
0: صحيح. ونذهب إلى الصفحة الثانية وصفحات عدن الداخلية، ونبتدئها بالصفحة الثانية بأبرز المواضيع المطروحة لدينا والذي هي: الدكتور الأكحلي، الدعم السعودي يعزز موازنة الحكومة وسيدعم مسار الاستقرار الاقتصادي.
1: والاتحاد الدولي للصحفيين يصعد مطالب الإفراج عن الصحفي صلاح الروحاني ويحذر من انتهاكات خطيرة.
0: وأيضا ألغيت الدعم السعودي فرصة لإنقاذ الاقتصاد والإيرادات المهدرة التحدي الأكبر.
1: وإلى الصفحة الرابعة مستمعينا في تحليل بقلم سامي الكاف، كيف يمكن الانتقال من منطق الصراع إلى منطق الشراكة؟
0: وفي الصفحة الخامسة أيضا يوجد لدينا عدة مواضيع مطروحة. منتدى أكاديمي تهامة يفتح مرحلة جديدة بإدارة منتخبه وخطة لتوسيع حضوره العلمي والمؤسسي.
1: قاد الفرقة الثالثة بالعابر يلتقي مدير دائرة الإعلام لقوة الدرع الوطني لبحث تطوير العمل الإعلامي العسكري.
0: ووزارة الاتصالات تكشف أمام المحرمي خطة شاملة تحديث القطاع ودفع مسار التحول الرقمي.
1: قائد اللواء الخامس مشاة يهني المفرج عنهم ويشيد بجهود الوسطاء والقادة في إنجاز عملية الإفراج.
0: وجمعية صيادي أحور تناشد السلطة ورجال الخير لمساندة الصياد حميد العمودي بعد إصابته في حادث غرق.
1: برعاية أبو زرع المحرم انطلاق مخيم القسطرة القلبية المجاني في عدن.
0: ونذهب إلى الصفحة السادسة أيضا ونطلع على أبرز المواضيع. تصعيد قبلي في حضرموت أثار تأخر تسليم متهم بقضية مقتل الشاب مناف ب70.
1: أيضا أزمة تفاح المجاري تخنق حي وديع حداد بالمنصورة ومطالبات شعبية بتدخل عاجل لإنهاء المعاناة.
0: وأيضا أهالي مركز الدعيس بالسرار يطالبون محافظ أبين بفتح تحقيق بشأن مصير مشروع مائي معتمد للمنطقة.
1: مناشدة عاجلة لإنقاذ الطفلة أنهار بعد تدهور حالتها الصحية وعجز أسرتها عن العلاج.
0: وأبناء جيشان يناشدون محافظ أبين، أزمة مياه خانقة تهدد الحياة اليومية.
1: بسواعدهم شباب أحور يدفنون حفر الموت ويعيدون الأمان للخط الدولي.
0: وسكان منطقة التقنية بعدن يشكون تواصل مشكلات خدمة النت والذي هي عدن نت.
1: في القسم السياسي مستمعينا هنالك تقرير في الصفحة السابعة: الديمقراطية اليمنية مشروع ولد مع الوحدة وعرقلته الحروب والصراعات، ماذا حدث لتجربة اليمن السياسية؟
0: ونذهب إلى الصفحة العاشرة لنطلع على كتابات كتابنا أيضا: وبين الأمن والاقتصاد والسلطة المحلية في الضالع أمام اختبار التوازن بقلم محمد خالد الحسيني.
1: أزمة هرمز أم رئيس؟ عبد الله با وزير كتب ذلك.
0: وأيضا الشعارات الأممية التي قضت على ثورة 14 أكتوبر بقلم أحمد علي قفيش.
1: الذكرى 48 لمقتل سالمين، هذا الجزء الثاني مستمعينا.

0: قلم ناصر علي.
1: ونذهب إلى الصفحة 12 مع الرياضة المحلية. فريق الأحرار يتوج ببطولة السباعية لكرة القدم لحلقات التحفيظ بالمودية.
0: أيضا فهد سامي يقود مدرسة سلمان الفارسي للتتوج بدوري المدارس بجدة.
1: واتحاد قدم الساحل يصدر جدول المواجهة تصفية التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة.
0: وإلى الأخبار العالمية وأكيد أخبار المونديال، منها أمريكا تصعد بسيناريو 1930،
1: وأيضا الجزائر تشتكي الحكم
0: ينظفوا حقهم المدرجات.
1: صحيح.
0: يعني كل واحد بينظف، يعني بياخد الكيس والقمامة يكون الملعب نظيف. فهنا مطالبة انه يقولوا لهم نظفوا بيوتكم قبل ما تروح تنظفوا المدرجات.
1: وأيضا يوجد لدينا اليوم من بيكون بيلعب في كأس العالم 2026، إسبانيا والسعودية في الساعة 7، وبلجيكا وإيران في الساعة 9، وأورغوية ورأس الأخضر في الساعة 1، ونيوزلندا ومصر في الساعة 4. يعني اليوم معنا دولتين عربيتين بيلعبوا. يعني
0: احتمال مصر، ما البقية نقول لهم مصر ولا المغرب ممكن يتأهلوا، ممكن ما البقية ممكن نقول لهم على السلامة
1: باي. يعني مصر أحس مش أغلب نحن يعني متأملين في مصر
0: شوي شوي على حسب اللاعبين الموجودين.
1: نتمنى أنه حرفيا هذه المرة الأغلب يتمنى أنه في دولة عربية تتأهل، يعني نتأخذ الكأس. تخيل الفرح، حاسة إحباط بوجهك واضح.
0: مو بس أنا، يعني على فكرة أي شخص تسألي بدل الخبر بقول لك لا مستحيل، أنتوا عرب يعني مستحيل تأخذوا كأس.
1: فنتمنى أنه تنكسر هذه القاعدة.
0: طيب نروح إلى ختام الصفحة.
1: صحيح، ويوجد لدينا هنا عدة مواضيع، وفي موضوع لفتني وصورة لفتتني حقيقة، قرار حاسم من ورثة الفنان عبد الحليم حافظ.
0: نعم، حذرت أسرة الفنان المصري عبد الراحل عبد الحليم حافظ من استخدام اسمه أو صورته في الحفلات والفعاليات دون موافقة مسبقة من الورثة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
1: ودعت الأسرة منظمي الحفلات والمنتجين داخل مصر وخارجها إلى الحصول على الموافقة الكتابية الصريحة من الورثة قبل استغلال الاسم الفنان أو صوته. وجاء التحذير بعد إعلان أسرة عبد الحليم حافظ رفضها استخدام اسمه وصورته في الترويج لحفل فني بالمغرب، مؤكدا أنها لم تمنح أي تصريح بهذا الشأن.
0: يعني أسر الفنانين الراحلين عندهم قرارات وشؤون تخصهم.
1: أيوة، وغير كذا أنه حابين أنهم يحتفظوا بصورة الفنان بطريقة ما، فمش معنى أنه توفى أنه يصبح متاح للجميع أن يتم استغلال اسمه أو صوته أو صورته.
0: فعلا، أيضا هناك حكمة،
1: لا تسعى وراء الأشياء البراقة ولكن اسعى خلف الأشياء التي تبهر قلبك. بمثل هندي حبيت.
0: شكرا لصاحب المثل اللي حطه لنا هنا في الصحيفة،
1: ونشكر أيضا من قال المثل الهندي ده.
0: بالضبط. مستمعينا، إلى هنا جولتنا الإخبارية انتهت من صحيفة عدن الغد. لمزيد من أخبار تقارير مقارات غير ذلك يمكنكم زيارة منصة أو كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. نذهب الآن مستمعينا لفاصل مع ناصر، ثم نعود إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم. والآن نبتدئ موضوعنا أو مساحتنا التفاعلية الخاصة بكم وموضوعنا لهذه الحلقة تحديدا، والذي هو سيتحدث عن اليوم العالمي للاجئين. فالعشرين من يونيو من كل عام يحيى العالم اليوم العالمي للاجئين، تأكيدا على حق كل إنسان إجبارا على مغادرة موطنه في الأمان والحماية والعيش الكريم. يأتي هذا الشعار هذا العام إلى أن يأمن الجميع، دعا لتعزيز التضامن مع اللاجئين والنازحين ودعم الجهود الرامية إلى توفير حياة أكثر استقرارا وأملا لهم، مع مراعاة احتياجات المجتمعات المستضيفة التي تواجه تحديات خاصة ومنها مدينة عدن.
1: نعم مستمعينا الأعزاء، سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا العزيزة التي تنضم إلينا الآن عبر الهاتف، الأستاذة نسيبة الحسين علي، مستشار النوع الاجتماعي والحماية في منظمة أدرى بعدن، ونقول لها يا صباح الخير أستاذة نسيبة.
2: صباح النور والعافية، إن شاء الله صباحكم خير ومميز بإذن الله تعالى على الجميع، وأهلا وسهلا فيكم
1: وصباحك أسعد يا رب. بداية أستاذة نسيبة، حدثينا عن قبل كل شيء عن دور منظمة أدرى في اليمن وخاصة في محافظة عدن.
2: تعمل منظمة أدرى في اليمن من عام 1995، دخلت محافظة عدن في 2006، بتشتغل كانت في برامج خاصة باللاجئين في مخيم اللاجئين في عدن. بعدين توسعت الأنشطة بتاعتها، شملت أبيان ولاحج والضالع والعديد من المحافظات الجنوبية، وعندها كثير من الأنشطة والبرامج في حافظ الصحة، الصحة النفسية، بالغوش، النهوض بالنظافة والإصحاح البيئي، وغيرها من الأنشطة التي تتعلق بمساعدة النازحين واللاجئين، وكمان الهوست كوميونيتي، المجتمع المضيف، خاصة في مجال الصحة والغذاء والإيواء.
0: طيب أستاذة نسيبة، ما أبرز المجالات التي تعملون فيها حاليا مثل الغذاء والمياه والإيواء؟
2: في الصحة أكثر حاجة، في الصحة أكثر وصحة
0: النازحين. طيب نعم، كيف تقيمون الوضع الإنساني للنازحين في عدن وفي ظل استمرار الأزمات الاقتصادية المستمرة؟
2: طبعا يعني الوضع الاقتصادي ده عام، مش في اليمن بس، بصورة عامة في كل المناطق اللي بتعاني من نزاعات أو بتعاني من حروب. فكثير من المنظمات الدولية بتشتغل هنا في عدن والمؤسسات المجتمع المدني بتساعد محاولة مش بس مساعدة النازحين فقط ولا اللاجئين، إنما بتشتغل كمان مع المجتمع المضيف والمجتمع بصورة عامة، بتساعده كمان عشان تكون عنده أنشطة وبرامج تنهض به اقتصاديا.
1: نعم. طيب يا أستاذة نسيبة، اليوم احنا نتحدث عن اليوم العالمي للاجئين، نود أن نعرف كيف يتم التوازن بين استهداف النازحين واللاجئين وقد تقديم الدعم أيضا للمجتمعات المستضيفة المتضررة، وخاصة أن احنا في عدن يمكن نعاني من أزمات وما إلى ذلك.
2: طبعا منظمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي الأساسية المهتمة بشؤون اللاجئين ورعاية اللاجئين، تعتبر الأمبريلا أو القطار الرئيسي للاجئين، تشتغل تحتها ظلهم مجموعة من المنظمات الدولية. أيوة. زي هيومن أكسس بتشتغل معهم في جانب الصحة، بالإضافة إلى النهضة بتشتغل في جانب الدعم النفسي والاجتماعي بالنسبة للاجئين. في منظمات كثيرة تشتغل زي إنترسول، زي أدرى كمان عندها بعض الأنشطة والبرامج اللي بتشتغل تدعم اللاجئين والنازحين والهوست كوميونيتي، المجتمع المضيف مع بعض في منطقة البساتين أو مناطق تواجدهم. الأنشطة اللي بتقدم اليوم كلها أنشطة تكون مشتركة ما بين كل المجتمع عشان يكون في نوع من أنواع الانتجريشن أو التعايش في المجتمع نفسه، يكون في تقسيم الموارد أو الأنشطة تكون متساوية عشان ما يحصلش أي نزاعات أو أي مشاكل.
0: طيب أستاذة نسيبة، حابين نعرف هل لديكم نماذج لمشاريع على أرض الواقع ساهمت في تحسين التعايش أو تخفيف الضغط على الخدمات؟
2: ايوه اكيد، عندنا نشاط في بساتين اللي هو اسمه الكاش فور ورك، النقد مقابل العمل، بيشمل كل اليمنيين واللاجئين والنازحين، بيشتغلوا مع بعض في النظافه وتحسين البيئه. المشروع ده له تقريبا ما يقارب 6 او 7 من 2016 حتى الان مستمر، بيشتغلوا فيه مجموعه من الناس او مجموعه من الشباب او النساء، بيساعدوا في نظافه الشوارع، تحسين الشوارع، تحسين و تنظيف الشوارع بصورة عامة وتحسينها وشكل زرع الشتلات الصغيرة وغيرها. والنشاط الهدف منه إنه مساهمة أو مساعدة صندوق النظافة في إنه يكون يشيل عنه العبء نوعا ما في منطقة البساتين بصورة عامة, خاصة في تنظيف النظافة والإصحاح والنهوض بالنظافة والإصحاح البيئي. كمان عندنا مشروع كان هنا في البساتين اسمه الزراعة المائية. الزراعة المائية دي عبارة عن الزراعة في المنازل, يعني عبارة عن نوع من أنواع الزراعة بيكون داخل المنزل. الهدف منه مساعدة المواطنين بيكون عندهم موارد زي مثلا خضروات وغيرها داخل المنازل, حتى ما يحتاجوا إنه يشتروا من سوق العمل ومن السوق من خارج السوق. وكمان يساعد في إنه بيشتغلوا على سوق العمل ويشيلوا المنتجات بتاعتهم ويبيعوها خارج العمارة.
1: وهل نجحت هذه المشاريع؟
2: أيوه أكيد 100%, حتى لو أنتم حابين في يوم من الأيام تنزلوا تزوروها لو تعبتوا.
1: جميل. طيب ما طبيعة التحديات التي تواجهكم أثناء تنفيذ المشاريع على أرض الواقع؟
2: طبعا بسبب القرارات اللي أصدرت أخيرا بسبب ترامب إنه توقف الدعم عن كثير من المنظمات, فأصبحت الموارد محدودة جدا وعدد الاحتياج عالي جدا جدا, فأحيانا بتلقي إنه الاحتياج أعلى من كمية الموارد المتاحة, فدي التحديات الكبيرة ما تقدريش تغطي كل الاحتياجات تحت المجتمع.
0: طيب أستاذة نسيبة, إلى أي مدى يعتمد عملكم على الشراكات مع السلطات المحلية أو منظمات المجتمع المدني؟
2: إحنا في أدنى بدينا الآن شراكة مع مؤسسة المجتمع المدني حتى يكون في تدريب وتأهيل لهم وإنه يكون في نوع من أنواع الانتجريشن. ليه؟ السبب إنه إذا في يوم من الأيام المنظمات طلعت تكون المنظمات المؤسسة المجتمع المدني قادرة تدير نفسها بنفسها وتنهض بالمجتمع, بس إحنا التجربة دي ما عندنا كبيرة, يا دوب بدأنا فيها.
1: نعم. طيب يا أستاذة نسيبة, كيف تقيمون الوضع الإنساني للنازحين أو اللاجئين في عدن في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية الحالية؟
2: سوري بس ما سمعت السؤال.
1: كيف تقيمون الوضع الإنساني للنازحين أو اللاجئين في عدن في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية؟
2: في الوضع بالنسبة لسواتي سواء كان بالنازحين أو اللاجئين أو المجتمع نفسه, فهم كلهم بيعانوا نفس المعاناة, يعني كل الناس عندهم نفس المشاكل, كل الناس عندهم نفس الضغوطات الاجتماعية, انعدام الوظائف, انعدام مصادر الدخل, انقطاعات الدعم, الكهرباء, أشياء كثيرة من المشاكل اللي هي ممكن تسبب تأثر على على على على على, على, على, على, على الناس, بس لكن مش اللاجئين بس ولا النازحين, إنما المجتمع بصورة عامة.
0: طيب أستاذة نسيبة, حابين نعرف كيف تساهم برامجكم في تمكين النازحين اقتصاديا بدلا من الاكتفاء بالمساعدة الطارئة؟ ألو
1: سارة نسيبة معانا؟ ذهبت يا ناصر أو بتعود الاتصال؟ طب يحاول المخرج إعادة الاتصال, يمكن بقي لنا فقط القليل.
0: أيوة.
1: نتعرف على ذلك. وبناسبة مستمعين اليوم العالمي للاجئين اللي بيصادف من كل عام 20 يونيو, يحيي هذا العالم مستمعينا لهذا اليوم, وخصوصا أن هنالك الكثير والكثير من اللاجئين حول العالم مو بس في اليمن.
0: صحيح.
1: بسبب الأزمات والصراعات والكوارث كمان. صحيح. الفيضانات كمان, أزمة الجفاف, نقص المياه في بلدانهم, فيضطروا إنهم
0: يهاجروا إلى مناطق أخرى. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, تجاوز عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح حول العالم أكثر من 120 مليون شخص خلال السنوات الأربع الأخيرة, وهو رقم يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي تتفاقم بشكل مستمر بسبب الأزمات المستمرة, كما قلت عزيزتي, الحروب والجفاف والكوارث الطبيعية والكوارث أيضا التي تكون من صنع الإنسان.
1: فعلا عادت الأستاذة نسيبة يا ناصر,
0: ما زال يحاول.
1: ما زال يحاول. نشكر الأستاذة نسيبة الحسين علي, مستشار النوع الاجتماعي والحماية في منظمة أدرا, كانت معنا وحدثتنا قليلا عن دور المنظمة وعن وضع النازحين واللاجئين هنا في بلادنا. نذهب مستمعينا إلى فاصل ثم نعود.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين مرة أخرى ومع موضوعنا لهذا اليوم الذي هو اليوم العالمي للاجئين وسؤالنا التفاعلي المطروح لديكم الذي هو كيف يمكن تحقيق التوازن بين دعم النازحين وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتي تعد صعبة؟ يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهاتف الذي هي 7819-521-21 أو
1: 3879-13. طيب كنت أنا حابة بس أوضح نقطة اللاجئين والنازحين والمهاجرين، يمكن عند البعض اختلاف
0: أيوة أو اختلط عليهم أمرين. طيب
1: منشوف الاتصال، نقول على يا صباح الخير.
2: يا صباح النور
1: صباح العافية
0: يا صباح جمال هذا الصوت
2: يا حبايب قلبي ناصر وعهد وديانة وعاصم.
0: الله يسعد صباحك.
1: يا سلام يا سلام،
2: والله
1: جد نشاط الطاقة يا خال اعطيتينا احنا. ها الله يعطيك العافية.
2: الشمس تغيب وانتو في قلبي لا يغيب.
0: يا الله الله يشهد الجمال من صباح يا خالة.
2: خلينا احنا قليل نبرد.
0: اي والله
2: يسعدك يا رب. مع الكهرباء خلينا احنا نبرد لنا بالكلام.
0: ايوه انا افدالي
1: هو ده الكلام اللي يخلي الروح لطيفة وخفيفة.
2: ننعش من الصباح نتفائل نتفائل.
0: الله يسعدك ويجعل كل حياتك تفاؤل وطاقة إيجابية يا رب.
2: الله خير خير
1: إن شاء الله يا رب.
2: إن مع العسر يسر يا حبايبي
1: يا رب.
2: عادي بنصبر بنصبر اللهم على الصابرين.
1: أيوة
2: بنصبر على الحلاوة والمرة.
0: صحيح
2: هذا بلا من رب العالمين.
1: أيه الحمد لله
0: الحمد لله
2: نحمد الله ونشكره
1: الحمد لله
2: على اللاجئين.
1: أيوة
2: شو الفرق بين اللاجئين والمهاجرين والنازحين؟
1: طيب خلينا نحكينا
2: هذا اللي يهاجر من بلاد لبلاد.
1: أيوة
2: في بعضهم يهاجروا حسب الظروف.
1: أيوة
2: المعيشة يا بنتي.
0: تمام
2: في مثلا يكون معه أسرة ما قدرت ده يلقى إلى البلاد الذي فيها معيشة.
0: طيب
2: الله أيوة. كتب له. وفي بعضهم مساكين يقول البلاد الذي يقوبهم هم تعرفوا يقول يعني يستووا مساكين خابت أمل فيهم.
1: أيوة زلي هاجر لعندنا. زلي هاجر لعندنا.
2: من يهاجر لعندنا اللي يحب الحن.
1: أيوة
2: يحبوا الحن يا ديانة.
1: شفتي طيب اللاجئين يا خالة هذا الآن انتقلتي عن المهاجرين اللي يهاجروا عن رزقهم عن طلب العيش، لكن اللاجئ يكون يعني غادر بلاده منشان ايش؟ بلاده تكون فيها ايش
2: مثلا؟ فيها حرب.
1: ايوه
2: فيها ارهاب.
1: يا سلام.
2: في بعضهم خايفين من الانتقام التعر.
1: ايوه في
2: بعضهم من التعر.
0: ايوه
1: ما شاء الله يا خاله انت مثقفه يا خاله. لازم
2: نتعلم
1: ما شاء الله.
0: الله يسعدك.
2: انا قسم ادبي يا ديان
0: زي ما شاء الله كلنا ادبي حتى انا ادبي حتى انا
2: خلاص حبايبي.
0: الله يسعدك.
1: ايوه ان شاء الله
2: معاكم الله حبايبي.
0: الله يسعدك ربنا يسعدك يا رب يعطيك الخير والعافيه وجمال الكلام.
2: قولي لام علاء
0: عيوني وصل تسمعك
1: ان شاء الله تسمعك. وشكرا جزيلا خاله محمد، يعني ما شاء الله اعطينا يعني جابت لنا التوضيح.
0: ايوه وناخذ الاتصال الاخر ونقول صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا خالة؟
3: الحمد لله. كيفكم؟ صباحكم خير.
0: صباح الورد.
3: صوت اللاجئين. اللاجئين مساكين يقوم من بلادهم هاربين لهنا، هنا نحن نفوسنا لاجئين داخل بلادنا.
1: داخل بلادنا
3: والله داخل بلادنا ما في سبل العيش زي الناس. مفروض هي الحكومة تسوي لهم يعني مكان أو شغل خاص بهم كان يتمكنوا حتى يعني العيش الكريم. لكن كنت شوفهم كيف مبهدلين بالشمس ومن فرم لا فرم شوفهم مساكين يطلبوا طيب وانا فلوس لتجيبها المنظمات فين هي؟ ليش ما يعطوا الناس دون اللاجئين دون أصحاب أثيوبيا والصومال ولما يقول أنا فين تروح؟ والله العظيم قلنا يفرون مساكين من ذاك هنا لا اليمن على قولة محمد يحبونا. قلنا نحن استغفر الله العظيم في
1: احنا نجتحد حبنا نجتحد حبنا
0: وش لنا عنده.
1: ايوه نجتحد حبنا وش لنا عنده.
3: احنا نحسين نهاجر من هذه البلاد سبب الاوضاع هذه ولا سبرت البلاد ولا استغفر الله. اليوم ناس يعني ناس يعني يحبوا الوطن بصدق حقيقي علشان مصلحة والله علشان ده بس يعني بنسير الأمور المفروض يصلحوا لهم أماكن أعمال
0: مشان خاصة فيهم
3: بيشتغلوا خاص بهم يعني مش ده خاص بهم المفروض التجار تدعم والحكومة تدعم المنظمات تدعم بدل ما تخليهم كده بالشوارع
1: طب يا خالة زمان كيف كان يعني كان عندنا لاجئين يعني مثلا وكيف كان وضعهم؟
3: لا كان صومال كانوا جوباس لكن كان وضعهم كويس صراحة
1: لأنه في منظمات في أماكن خاصة فيهم
3: في منظمات تقبلهم الراشان تقبلهم من ذا كان تمام أو سوت لهم كذا بيوت كان بالبساتين شفت الصومال
1: أيوة
3: يعني كانوا عايشوا بعدين تشيل عليهم السمادين الحكومة تشيل فلوس هم الجلاجين ناس يعني يعطوهم كم دولار منظمات
0: تمام
3: يعني حرام والله مبهدلين مبهدلين كان تشوفين والله العظيم مكان لمكان مطعم لمطعم انا تشوفهم خرج
0: الوضع يحزن
3: اصلا والله ربنا ان شاء الله يعني الحكومة تستجيب تصلح لهم يعني خاص بهم مكان الشغل العمل لأي حاجة بينهم يعني يشتغلوا
1: حتى اماكن
3: ولا بالشوارع ولا بالشوارع
0: ايوه
3: ايوه والله العظيم ما يعني شفتيهم كيف ذا والثياب معلقين والدنيا
0: والبلاد حتى المنظر العام لنا كبلاد يكون سيء
3: وين منظر عام ما ولا منظر عام ولا قدنا خلاص استغفر الله العظيم الله بس يستر على البلاد هذه اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا باذن الله
0: باذن الله يا
3: رب هذا والله العظيم لازم يدعموهم والله انا قلبي وقعني ما اشوفهم يسيروا ودارين وين يروحوا مسكنيننا بيجوهنا بيرتاحوا عاد يحصلوا التعب من
1: أخص من بلاد
3: صحيح داخل ياما الله يحفظكم
0: الله يحفظك
1: يا خالة وشكرا جزيلا الله يعطيك العافية معنا اتصال آخر يا ناصر
0: ونأخذ الاتصال أيضا ونقول يا صباح الخير والسرور
4: يا صباح الخيرات
0: يا صباح الأهل
4: يا ميت أهلين وسهلين
0: يا ميت أهلا مرحبا
4: وكمان يا مرحبتين
0: يا مرحبا فيك
4: تحية لإلك عهد تحية لإلك ديانا
0: وتحية لإلك
4: تحية لإلك مخرجنا ناصر فايز
0: وهو بيحييك من خلف الكاميرا
4: يبعث لكم الصحة والمصاري
0: اللهم آمين
4: تحية للمشتركين والمتصلين ويبعث لهم الصحة والمصاري والمجتمعين كمان يبعث لهم الصحة والمصاري
0: آمين
4: بدنا نحكي
0: احنا حابين نسمع
1: يلا احكي
4: لساته ما حكينا
0: لساته ما حكيت
4: هلا بحكي يا عاد يعني من صبح ربي على الحماء نحن قلقت خلص
1: لا اليوم رسمي يعني فصل الصيف رسمي
4: ليش الأولي لا إيجي
0: على أساس ربيع
4: تكلم علينا بس
0: ايوه تخلص بحرك كله
4: وعاده بيجي الحمل الشديد
0: ايوه
4: لا
0: بدنا نروق
4: لا هترتك بتركي من ايه هترتك من عنا
0: ايوه هترتك من عندكم
4: الله يسعدكم
0: الله يسعدك يا رب يلا حابين نسمع رأيك حول موضوعنا اليوم
4: شوفي يا ست الكل
0: ايوه
4: اول حاجة ما في حاجة اسمها نازحين عندنا
0: تمام
4: سموهم نازحين وهم طالعين نازلين
1: نازحين هذا قصدك على النازحين الداخليين
4: الداخلي ما في نازح هو خارجي النازح ما يجيش خارجي
0: طيب
4: النازح يجي داخلي من محافظه لمحافظه من مدينه الى مدينه كيف نازح وهو نازل طالع في الاعياد في المناسبات ويطلع راشن ونزل راشن
0: يعمل اجواء لنفسه
4: ها
0: يعملوا اجواء
4: مشكله ذيك
0: بعضهم
4: كيف نازح وهو داخل خارج طالع النازح معناته نتيجه للظروف قاهره نزل عندك بيجلس عندك واصل لما تهدا الامور هناك تتحسن بعدين يطلع هذا واحد
0: تمام
4: بالنسبه للاجئين واسمهم اللاجئين ومين الثاني
1: المهاجرين
4: اللاجئين والمهاجرين احنا ظروفنا صعبه جدا يعني ما حصلوا لهمش مكان الا عندنا يعني نحن يعني زي ما يقول المثل وانا اسف جدا عريان الدفه بردان تعبانين من حالنا نحن بينافسونا بالكهرباء بينافسونا بالماء بينافسونا بالراشن بينافسونا في كل مكان يودون مكان احسن يفتهنوا
1: يمكن انا بس بوضح لك المهاجرين يمكن يقولوا بلادنا بس كانه خط عبور يعني هم اشتوش بلادنا اشتوا مناطق ثانيه بس احنا يعني
0: نحن ترانزيت
1: ايوه
4: طيب
1: بعدين يحرصوا ما بيوصفوا كمانها
4: ليش هم بعدين 100% يخرج ما دراك عقب الجو يجلس
1: الجو ده يعقبه
0: عقبهم يجلس
4: ويجلس المهاجر. لكن بالنسبه للاجئين، اللاجئين احنا بالنسبه لنا ظروفنا صعبه، وبعدين يصلحوا لهم مكان خاص بهم، ممنوع الخروج. كيف يجي يخرج؟ بكره بعد اخذوا معه بطاقه شخصيه قضيه يمني. من يعمل هذا؟ وقال لك نعطيهم فلوس. ايش نعطي فلوس؟ الشيء الثاني نحن بلادنا ما تقدر تستوعب حالتنا، تعبانه يا ناس. ما نقدرش يلا نكافي انفسنا. الا لما تحسن الظروف عندنا اهلا وسهلا، حاليا مش قادرين نستقبل. ما نقدر، صعب، حالتنا صعبه. نحن قد نحن في التنك زي ما يقولوا، وحالتنا معيشيه ما فيش كهرباء معنا، ما فيش مي، الظروف المعيشيه تعبانه، وما فيش اشغال، الشباب في الشوارع، وبتجيب عاده فوقنا ناس، هذه مشكله.
1: يعني ما فيش توازن بين انه النازحين او اللاجئين، او انه تلبيه مجتمعاتنا اللي تعتبر المجتمعات مستضيفه،
4: يودوهم في اماكن يعني يريحوا عليهم. ما في الا بلادنا، نحن بلادنا اوضاعنا حلو، في حرب عندنا. كيف تجيب واحد من منطقه يعني من دوله الى دوله اوضاعها غير مستقره؟ كيف تجيبه؟ باي حق انت تجيب؟ انت تظلمه وتظلمنا.
1: ايوه
4: تظلمه وتظلمنا انا، ليش تجيبه فوقي؟ ودي له دولة ثاني يعني يريح هناك وأوضاعها تمام، ما تجيبه فوقي أنا. وبعدين ساعدنا لما تجيبه لي فوقي ناس، ساعدنا بالأوضاع، ساعدنا بالكهرباء، ساعدنا بالمي، ساعدنا بالحياة المعيشية. بس خلاص ده آخر كلام.
1: الله يسعدك.
4: شكرا جزيلا.
1: الله يسعد أيامك يا رب، وأوقاتك بكل خير وضحكة.
0: آمين يا رب. نأخذ الاتصال الآخر ونقول يا صباح الخير.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. يا هلا وغلا.
5: يا هلا فيكم، صباح الخير ديانا وعهد ناصر فائز وكل الساقة ومشاركين جميعا.
1: ويسعد صباحك
0: يا رب.
5: الله يحفظكم ان شاء الله ويسعدكم ان شاء الله. وموضوع صراحة شيء رائع،
1: الله يسعد الله كل المتصلين. كفو وف والله، يعطيهم العافيه. وانت كمان يا سنه حابين نسمع صوتك ورايك.
5: الله يحفظك يا رب. والله شوفي يا ديانا، يا عهد، موضوع اللاجئين والنازحين المهاجرين موجودين في بلادنا الان حاليا، صراحه والله نحن ما نحتاج شعب، ما نحتاج لا لاجئين ولا نازحين، يكفينا مثل النازحين الداخليين مثل محافظه اخرى، ولهم أخذهم الداخلين والخارجين والطالعين والنازلين في البلاد وهكذا. ولكن الديانة والعهد الموضوع اللي نشكي نقول يعني نشكي نوصل عبر إذاعتكم هكذا. أيوه. يكون في يعني لو يعني مثلا أصحابنا يعني حكومة لو تشكي توصل إلى يعني كأن الرحمة لهؤلاء، يعني مثلا لو شافتهم أنه عانوا هكذا، أن يكون في توازن، في توازن ما بين المجتمع المظلوم والمجتمع اللاجئ أو النازح أو المهاجر. لأنه الآن ما بشاهد يعني المنظمات ولا يعني المؤسسات وهكذا تميل لهم بزيادة أكثر من المجتمع المظلوم بشكل أكبر. لأن المجتمع المظلوم الآن ما تلاحظي يعني إنسان يعني مظلوم، يعني ما فيش توازن ما بين يعني ما بينهم، وصلوا لدرجة يعني لكل شيء مساعدات يعني سواء غذائية أو مالية أو أي كانت. وصل المنظمين أكثر شيء، والمجتمع النظيف هو ايضا بامس حاجه لهذا. يعني نحن نعيش في اوضاع اقتصاديه صعبه، ما فيش عايشين على كهرباء على ماء على امور تعليم صحه، يعني الضغط كثافه الثانيه بشكل اكبر. المفروض يعني نحن يعني قد نعيش ظروف اقتصاديه صعبه ومأساويه، اللي فينا مقصيره ما يحتاجش عنه وصل لهذه المرحله، الا بحاله يعني مثلا اذا تحشرت البلاد، اذا يعني في تطور في يعني حكم زي الناس، يمكن انها نستقبل يعني. اما حاليا نستقبل ناس ونحن كمجتمع يعني نقيم في هذه البلاد اننا نزيد خبطين بلة، هذا صراحة ما يصدق. واحس اني صراحة احس ان اللاجئين والنازحين بالله حياتهم افضل من المقيمين بشكل اكبر. لان ما تلاحظوش، ايوه ما تلاحظوش يعني اي شغلة هم فيها، اي مكان هم فيه تلاحظين يعني في كل الوقت الوحين هم موجودين، يعني حياتهم يعني عيشتهم يعني سهلة على أكثر المجتمع المقيم. لكن احنا صراحة ما نفينا غير خفينا وخلاص، يعني لهنا وخلاص، يعني مش عاد داعي لكل شيء يعني، أو خاصة احنا المجتمع الجنوبي خلاص يعني نفينا وخفينا وعاش داعي نستغل أي ناس مع الضعيف يكون يعني خلاص عم نزيد السين بالله كثينا لهنا، يعني خلاص عم نعمش اشتكال غير الله بالله، ما عاد نستيجي نطلع هذه المرحلة.
0: حقيقة.
5: ايوه نعم ان شاء الله نتمنى يعني ان تكون يعني توازن ما بين وتكون ربي ان شاء الله يرزق الاولاد والعباد ونعمل الخير ان شاء الله القادم افضل. وتحياتي لكم وشكرا جزيلا لكم جميعا.
1: الله يسعدك يا رب. جزيلا لك. طيب معنا اتصال اخر ولا؟
0: معنا اتصال اخر
1: لانه مش قادرين نعطيها للمستمعين.
6: يا صباح الخير.
1: يا صباح والعافيه.
6: اهلا يا ديانا وعهد.
1: يا هلا وغلا ناصر. وتحياتنا لك يا ام حمزه. شوفي يا ام حمزه ناصر ان كلمت على الغنيه يقول لي لا بالبلاي ليست عشان تحرقي بالهواء.
6: ايوه لا خلاص لا لا اصلا هذه الاصوات هي اللي تبدع بالصراحه يعني.
1: شفت يا ناصر لازم تطلع للخاله ما يصير.
6: لا عادي بكره بنتظره.
1: شفت خلاص بكره بتنتظرك.
6: بالنسبه لموضوع اليوم اول تحياتي لكم وللناصر وام احمد وسناء والاستاذ احمد اللبناني ما
1: أيوه.
6: قال الكلام كله. انا اتصلت بس علشان النازحين لا مش النازحين اللاجئين الافارقه
0: تمام
6: الاروما يعني دون سببوا لنا ازمه داخل الحجم. يعني انت لما بتجيب لاجئ وبتضيف سكان فوق السكان المفروض تكون قدر اتفاقيه محدد لهم مكان محدد لهم اقامه محدد لهم كل حاجه. زمان في التسعينات لما كانت الصومال وكانوا أيوة. عندنا لاجئين كانوا في يحين اعتقد اسمه
1: في حرز
6: في حرز يحين في بابين يعني كانوا مرتبين نزولهم بترتيب وخروجهم بترتيب. الان اصبح عشوائيه. الان لما اشوف اني الافارقه اني الحرمه الكبيره ما اشوفه ارتعب صراحه لانه بوسط المدينه هم صحيح ظروفهم وكذا وكذا بس المفروض الامم المتحده لما تجي تنسق مع الدوله دولتنا وحكومتنا المفروض تكون يعني مهيئة لهذا الشيء. يعني إذا قدر المواطن مش ملاقي حقه هذا بالنسبة للاجئين. بالنسبة للنزوح الداخلي اللي يقوم من المناطق الشمالية ولا كذا نزحوا عندنا أصبح هم مسؤول عليهم منظمات يعني أصبح العين عليهم. اليوم اللي يستلموا فيه من المنظمات كل حاجة داخل عدن ترتفع الراشن ترتفع تروحي عند سحاب الدهب ما تلاقيش تروحي رجلك ما شاء الله عليهم اشتروا الدهب اشتروا البغاصات اشتروا الان بدأوا يشتروا بيوت. يعني فين حكومتنا من هذا كله؟ ايوه يعني نحن زي ما قال احمد نحن مش ناقصين قدر بلادنا ضباحة وحمى وشمس وبلا كهرباء وبلا مي يعني يراعوا ظروفنا.
0: صحيح
6: صحيح نحن استضفنا الصومال الان والله الصومال تحسنت لو قلنا مره عنده والله ولا بتقبل واحد مننا
1: لازم كلك
6: والله الله قعدنا نحن نخرج من بلادنا بس انا مساله الفارقه هذه يا ريت تعملوا ان احنا فيها حل خصوصا انه قبل الاسبوع اللي فات اجت كميه خاطره في بمليان نزلوا داخل البريقه صراحه بنضرب كذا يفقع صراحه يفقع يفقع واللي حصلوا اللي سمعناهم مش قليل عليهم صراحه
0: حقيقه
6: داخل المدينه. وتحياتي لكم صباحكم فل.
1: وتحياتنا لك يا ام حمزه ولكل المستمعين. طب انا حابه اوضح معلومه مهمه يعني قبل ما نستقبل اي اتصال. بلادنا مستمعينا هي تعتبر الدوله الوحيده في منطقه شبه الجزيره يعني منطقه الخليج واحنا اليمن بس اللي وقعت على اتفاقيه الامم المتحده الخاصه بوضع اللاجئين عام 51 والبروتوكولار الملحق بها عام 67.
0: صحيح.
1: ايضا هنالك دول الى جانبنا مثل مصر السودان المغرب تونس الجزائر مصر موريتانيا فقط. يعني اللي حابين انه يقولوا ليش بلادنا
0: متميزة
1: بالضبط. طب ما الذي تعني ان تكون الدولة ضمن هذه الاتفاقية؟ معناته انه مبدأ عدم الإعادة القسرية هو الحجر الاساس في الاتفاقية بموجبه يحضر على اليمن قانونيا طرد او رد اي لاجئ الى حدود الاراضي التي تكون فيها حياته او حريته مهددين بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه لفتة اجتماعية معينة أو آرائه سياسية وتوفر الحد الأدنى. يعني بتلزم هذه الاتفاقية اليمن في الحق في تعليمهم حق العمل بشروط معينة الحصول على وثيقة أو وثائق هوية وسفر والحرية الدينية والوصول إلى القضاء. يعني باعتبارنا أنه إحنا دولة وقعت على هذه الاتفاقية. طب نكمل بعد هذا الاتصال.
0: أيوة صحيح ونأخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير.
7: يا صباح النور.
0: يا صباح المسك والعنبر.
7: يسعد صباحك عاد. صباح الخير لديانا. صباح الخير لنا. صباح الخير لكل المتصلين والمتواصلين معكم جميعا.
1: صباح النور عليك يا رب.
7: يعطيكم العافية وإن شاء الله تكونوا إن شاء الله بداية أسبوع جميل جميل وموفق إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. سمعت الموضوع صح؟
7: الله اكيد اكيد. و يعني مع الاسف الموضوع هذا يعني ايش اقول لك له نظره اجتماعيه ودينيه اقتصاديه وكل الجوانب. انما نقول انه زي ما ذكرتي يا ديانا الاتفاق هذا اللي وقعت عليه بلادنا ضمن الامم المتحده على اللفته الاجتماعيه هي لفته دينيه لفته جميله ايوه، لكن برضو انت عندما توقع على اي اتفاقيه او تسمح لاي موضوع لانه يعني يكون في بلادك لابد انك انت تراعي كمان ظروف بلادك.
1: هم مشكلتهم يا استاذه منى انهم وقعوا زمان ايام ما كان في نوعا ما استقرار أيوة. فمش عارفين انه من نوصل لدي المرحله.
7: ايوه لازم كان في بند في هذا القانون او بند انه مراعاه ظروف المجتمع نفسه او البلاد نفسها او انه خلاص يوقف هذا الموضوع عند وقوع اي ضرر او اي ضرر اقتصادي او اجتماعي او سياسي للبلد. نحن الان في وضع سياسي واقتصادي واجتماعي سيء، نحن الان هذه الامور ما نقدرش نتفاداها. شوفي مثلا على سبيل المثال انتم ذكرتوا انه دخلوا هذول الافارقه يعني عشان انه مثلا عبور او حتى انه لقوا واستقرار. طب نحن هذول الافارقه لهم يعني دينهم لهم وضعهم الاجتماعي الخاص، هم لما بيجوا هنا بيضروا نحن باشياء نتيجه وضعنا السياسي مشتت او وضعنا السياسي سيء، ما بنقدرش نسيطر على اي مشاكل اجتماعيه او مشاكل دينيه موجوده عندنا. يعني اذا نحن ببلادنا مش مكفين مشاكلنا كوضع اجتماعي او اقتصادي او سياسي، اكثر من مشكله حصلت من الافارقه هذونا سواء كانت تصفيه حسابات عرقيه ودينيه سواء كانت مشاكل سياسيه او اجتماعيه داخل البلاد نفسها ما قدرناش نسيطر عليها. فهذا برضه من المشاكل المهمه اللي كان لابد انها تقدم ضمن الاشياء اللي هي بلادنا اذا كانت عملت اتفاقيه او شيء، كان لابد نلفت لهذا الموضوع. وجدا النقطه هذه مهمه، احنا شفنا انه هذول الافارقه ادخلوا لنا امراض، ادخلوا لنا مشاكل سياسيه، ادخلوا لنا اشياء نحن بعيد عنها، قصدي بغنى عنها. نحن ما نكرهش الخير لاي حد، يمكن ما نكرهش يعني نساعد اي انسان بغض النظر عن عرقه او دينه او اي شيء، نتيجه نحن مجتمع مسالم ومسلم ونحب نحن نساعد الكل اذا كنا في وضع اصلا مستقر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. لكن بالله عليكم لما يجي واحد ان يغتصب وحده، واحد ضرب واحد، واحد قتل واحد، واحد نقل لنا امراض نحن بغنى عنها، ادخل في في في, في عقول الشباب او عقول اشياء قريبه وزع، لانه يعني مش مجتمع وضع سياسي برضه سيء، ينشروا المخدرات، ينشروا الاشياء، ينشروا العادات والتقاليد السيئه. وين نحن اصلا من هذا كله؟ نحن مش قادرين حتى نسيطر على النازحين الداخليين والوضع الاقتصادي الداخلي المحلي نفسه. لا مجالات محليه مستقره، لا وضع في المحافظات الايرادات وما ايرادات نحن بنقدر نوفر حتى مخيمات او اماكن. الهجره والجوازات حقنا يعني مش حتى منظمه نفسها، يعني كل امورنا ملخبطه من كل النواحي ونحن مش قادرين حتى نضبط امورنا في محافظاتنا. كيف نحن يعني بنقدر نستغل الجانب؟ النقطة المهمة انه مسألة العبور والدخول في الاماكن في البحار وبعض منافذ البلد فيها عشوائية، ويدخلوا هذا ويدخلوهم بطريقة احيانا حتى استغفر الله العظيم يعني ايش اقول محرمة، يعني فلوس بطرق يعني استغفر الله
1: غير شرعية ويكون ضرر عليهم، وفي بعض احيان يمكن هم يموتوا.
7: ايوه يا ديانا في كل العالم اذا في اتفاقية زي دي تضمن حقوق المجتمع نفسه اصلا، يعني من فحص طبي من امور كثيرة، بيدخلون باماكن بعيدة عن المدينة بخيمات فترة معينة، توفر لهم عبورهم بالطريقة الامنة على البلاد وخلاص يروحوا لهم كذا وبس. لكن احنا مع الاسف شو بكيف شفتي مثلا على سبيل المثال الان عملهم ما عملهم في كثير من المولات هم يشتغلوا في كثير من المناطق، قد يكون عندهم امراض للأذى وأمراض خطيرة يمكن نقولها للناس. قلت لك العادات والتقاليد الدينية المختلفة اللي نحن بعد الشر يعني إن شاء الله ما تدخل عندنا ولا نشوف شبابنا فيها
0: بعد يعني الشر يعني.
7: ولجانب إنه العمل اللي أقول أنهم يأخذوا مبالغ بسيطة حتى الوظائف للشباب حقنا ما عاد يقول اليمني إذا بيشتغل مثلا 100,000 هذا اللاجئ الأفريقي ممكن يشتغل بخمسين ألف فهو بياخذ حق هل يعني اللي معانا يكفينا وظروفنا سيئة ووضعنا سيء الشباب وضع سيء فهتلاقي هذا كمان ضرر من الأمراض. أما مسألة الناجحين وما ناجحين فتكلمنا فيها سنة ورا سنة ومع الأسف في تتفاقم، ويا ريت انه نحن كمجتمع يمني نستهدف نفهم بعض، خاصة الناس في المناطق الشمالية زي الحديدة وغيرها وغيرها، انه ما يكونوش عبء، انه ان شاء الحمد لله وان شاء الله ما شاء الله يعني مستقرين ووضعهم وكذا، فاتمنى انهم يستقروا في مناطقهم حتى يعطوا فرصة للكل انه يعيش بشكل آمن بشكل يعني مستقر، الى جانب ان احنا ناكل اللقمة سوا ونفكر ببعض اكثر، مش حلو ان الواحد يكون اناني ويحب انه يعيش يعني وياخذ حقه وهكذا، لان احنا في حافظ عدد الان علينا عبء اقتصادي اجتماعي ووضعنا سيء جدا، فالتفكير بالاخر يعني اتمنى يكون هذا الشيء موجود.
0: نتمنى دائما ذلك والله.
7: شكرا جزيلا اني طولت بس والله
1: شكرا الله. اي احد حاب انه يتواصل معنا حاليا بهذا الموضوع يا اهلا فيه، شكرا يا استاذه منى على مداخلتك الطيبه. طيب في اتصال يا ناصر ولا ماشي؟ طيب انا كنت بس حابه انه اوضح جزئيه معينه، انه احنا في عدن او في بلادنا عندنا ثلاث مصطلحات او انواع، يعني اسفه اذا قلت انواع، نازحين
0: ولاجئين.
1: اللي نازح يكون من اصل البلد، نازحوا من منطقه الى اخرى.
0: صحيح.
1: اللاجئين يا جماعه
0: جايين من الخارج،
1: بالضبط، تكون بلده في صراعات في ازمات، ايضا يكون يعني مفوضيه الامم الساميه للاجئين هي مسؤوله عنه.
0: صحيح.
1: يعني بيروح من بلد لبلد فيكون عنده طالب لجوء. اما المهاجر، المهاجر بارادته هاجر، فهو الدوله
0: بحث عن فرص،
1: بالضبط، اما عن عمل او تعليم. الدوله المستضيفه للمهاجر تقدر انه ترجع المهاجرين، لكن اللاجئ ما تقدرش الدوله اذا كانت هي موقعه على الاتفاقيه. زي احنا في بلادنا نقدر نرجع المهاجرين الغير شرعيين، يمكن الاثيوبيين الارتيليين من بلادنا احنا نقدر نرجعهم، لكن اللاجئين الصوماليين لا، ما نقدرش لانه احنا موقعين. في فرق، يمكن البعض يخبط بين هذه الاشياء. صحيح. فهم يتعامل انه كل اللي جاء من القرن الافريقي نفس المصطلح، لا، ففي تمييزات وفي اشكاليات هنا.
0: صحيح. ويحمل طبعا اعزائنا المستمعين والمتابعين اليوم العالمي للاجئين كل عام شعارا يركز على قضية انسانية معينة لتعزيز الوعي والدعوة الى العمل المشترك، ويذكر هذا اليوم العالم بان اللجوء ليس خيارا بل هو نتيجة ظروف قاسية تدفع الإنسان إلى البحث عن الحياة الآمنة والكرامة الحقيقية أينما يعيش. فلازم نستنتج موضوع مهم، إنه مش كل شخص لقى أو نزح هو جالس موضوع خياري زي المهاجر، وإنما ده في أوقات الظروف تجبرنا على فعل ذلك، مثل الأحداث اللي في اليمن الذي في أكثر من منطقة أضطر الناس ينزحوا إلى عدن أو مناطق أخرى بسبب أن مناطقهم كانت حرفيا مدمرة ولا ليست مؤهلة للحياة أو للعيش، فبدل ما نكون عونا لهم جالسين نكون نزعجهم أكثر أو نتنمر عليهم أو جالسين نحسهم أنهم شيء تقال. هم في أوقات كثيرة هم مجبرين أنهم يعني ينزحوا أو ينزحوا إلى هنا، فيجب علينا أن نكون عونا لهم بدل من أن نكون نثقل عليهم الحمل أكثر للأسف.
1: فعلا، يمكن بعام 2015 في كثير من العائلات اليمنية مستمعينا لجأت إلى مناطق أخرى، جيبوتي هذه تعتبر كأنه أو كمان الصومال، في كمان بعد الأس ذهبت إلى الصومال أيضا إلى دول يعني القرن الأفريقي. صحيح. في نصم مستعجل يا ناصر على التعليقات، لا تكون صغير كما نقرأ على التعليقات ملخ
0: قطعتنا يا ناصر،
1: راحت الكلام يا ناصر كله.
0: والحزن عزيزتي، سوف نذهب إلى التعليقات
1: زي ما قال ناصر، كان في كلمتين راحت كلهم بعد ناصر.
0: طبعا في معنا بعض التعليقات على البوست اللي نزل في نزل أمس، وكان إجابة على السؤال التفاعلي، كيف يمكن تحقيق التوازن بين دعم النازحين وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها؟ وكان إجابة من سليم يسلم يقول، من خلال الكشوفات الصحيحة والتوزيع العادل للمساعدات الغذائية والنقدية التي تصل من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية للأشخاص الأشد احتياجا لها، وليس كل واحد يعطي لمن هم أقاربه. حقيقة الموضوع نراه على أرض الواقع، ولكن في يعني ناس يعملوا بجد أن يكون المساعدة تذهب إلى الناس المستحقة بشكل صحيح. ونذهب إلى التعليقات الأخرى.
1: نعم، أبو خالد حاصم قال لنا ديما مغرب، أكيد ديما مغرب، ديما مغرب تقريبا على لهجتهم ما ادري اذا نطقت صح او لا. صباح السعاده والامل ديانا عهد ناصر وطاقم راديو عدن الغد والمتابعين الافاضل، وصباحك سعاده وخير يا ابو خالد.
0: وتقول لنا اخلاص ناجي اليوم ايوه اول يوم من فصل الصيف اللي كان قبل ايش بالتقريب يعني على ما يبدو ذلك انه كان بالتقريب للاسف تحديدا يوم 6/6.
1: احنا الان مش مستوعبين انه كل اللي عشنا احنا في عدن من حار ورطوبه وما الى ذلك كان يعني ولا حاجه.
0: اللي راحكم واللي جايكم تاني خالص.
1: بالضبط. هاني بن حمدان صباحكم سعاده ولكم بنا خالص التحايا، ولك كل التحايا الطيبه يا هاني.
0: وانا اجيب محمد الناعري صديقنا العزيز عاد بكتاباته الرائعه يقول لنا بسم الله على قلوبكم، بسم الله على مشاعركم، بسم الله على نقاء ارواحكم وقد تفننت الحياه في تعكيرها، بسم الله على امانيكم وتحملكم، بسم الله وبسم الله على سويداء قلوبكم وما اعتراها من زائر الفرح المستعجل وساكن الحزن المستوطن الدائم. صباحي اذا مر على قلوب ازهرها واذا لامس على الارواح ايقظ فيها الامل والنور وتفتح معها الامنيات وتبدا النفوس يومها برضا وسكينه وينترون اللطف على دروب الاخرين. صباحي لكم انتم احبتي وسكان قلبي فكونوا كضوء الفجر يبدد التعب ويزرع الامل. صباحكم نورا وقلوبكم عامره بالحب والسعاده ويسعد الله صباحكم وبسم الله على قلوبنا جميعا وبسم الله على وطننا الحبيب.
1: بسم الله عليك وشكرا على هذه الكلمات الجميلة يا نجيب. أيضا هنا ماي تيتشر علي صالح كتب لنا كتب لي بالضبط أهلين وسهلا ديانا ماي بيست ستودنت واتش يو أول ذا بيست جو أون هابي سينج يو. شكرا جزيلا. وأنا صراحة أسعد لما أشوف تعليقات
0: سمعتوا التصفيق
1: شكرا.
0: حابة نقول ان ديانا دائما مجتهدة وطالبة رائعة دائما.
1: شكرا.
0: ونذهب ايضا لعباس عبد العالم الشرعبي يقول لنا صباح الخير والسعادة للجميع، صباحكم سعادة لا تنتهي وامال لا تنجلي وقلوبا فائضة بالحب والتسامح ومفعمة بالطيب وبعض القلوب كالزهور تحتاج لسقي الكلمة والطيبة كي تتمكن من النبض بالحياة. الشمس لا تنتظر استيقاظك لتمنحك النور ولا الزهر ينتظر اقترابك ليمنحك العطر، كن مثلهما بادر بخدمة من حولك. فأشراقة الصباح رائعة ولكن الأروع منها إشراقة وجودكم في الأرجاء بين الفجر والشفق والضوء تستيقظ مساحة الشوق. لا تتنفس رفاقي مع أول قطرات الندى حيث تصحو الكلمات في قلبي ويصعد بالحنين ظهر الغيم لأقول لكم صباح الخير والسعادة والورد والفل والياسمين وصباح جميل عليك بإذن الله.

0: تعالى ويكون مليء بالورد والفل والياسمين أيضا.
1: يسعد صباحك مها محمد علي ناصر، كتبت لنا الصباح وفرصة ذهبية لنبدأ من جديد، لنتنفس الأمل ونترك خلفنا كل ما يعيق تقدمنا. ابتسم، فالحياة جميلة وتستحق أن تعاش بقلب راضي ونفس مطمئنة. صباح القلوب البيضاء والنوايا الصافية، صباح يشرق بالحب العطاء والتفاعل، وأجمل من يومنا هي لوحة فنية نرسمها وترسمها بابتسامتك وتلونها بعملك وعطائك. صباحكم مشرق بالخير والعافية. يسعد صباحك يا مها.
0: يسعد صباحها، وإن شاء الله يكون صباحها جميل ومليء بالأمل والجمال ككلماتها الرائعة. وأيضا أخلاص ناجي تعلق لنا صباحكم خير وعافية حبيباتنا الجميلتين والرائعتين، وصباح الورد والمسك والعنبر عليك يا رب.
1: آمين. أيضاً أم عماد كتبت لنا صباح الخير، تحياتي لكم جميعاً بخصوص النازحين واللاجئين، والله ظروفنا صعبة في الوقت الحالي كما يعرف الجميع، لا كهرباء لا رواتب زي الناس، ولا مي ولا حياة كريمة للمقيمين ولا أصحاب البلاد. إذا في إمكانية يجب على الدولة أن تعمل لهم مكان آخر غير المدينة كما كانت تعمل للفلسطينيين والصومال من قبل.
0: فعلاً
1: بالضبط.
0: وأيضا شكري باجي سير يقول لنا يسعد صباحكم كل خير وصحة وسعادة دائما يا رب، عهد وديانة وناصر أيضا وكافة طاقم راديو عادن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا أعزائنا المستمعين، وتحياتنا لك بإذن الله تعالى، وصباحك جميل كجمال قلبك.
1: فؤاد أبو خاطر من العنت كتب لنا صباح الورد يا ديانة وعهد، وصباحك عافية ناصر وياسر، للنازحين حق إنساني كبير جدا وعظيم، أما النازحين الأفارقة الذين يدخلون تهريب أو بدون تصريح أو الهجرة الغير شرعية أو المشروعة فهم يعتبرون خطر جدا كمصطلح الموت الأسود. لكم جزيل الشكر التقدير، ما تحياتي فؤاد أبو خاطر العند وتوبا. يقول كمان اليوم ديانة مصحصحة والمعنويات عندك عالية، ما تسهري ولا يهمك، ما رح أسهر.
0: ديانة ما تسهرش لازم، ديانة معادية للسهر أصلا. وسالم الشعبان يعلق لنا هنا في على بثنا المباشر في الفيسبوك، يقول لنا صباحكم بالله، صباحكم الله بالخير والنور والسرور لكم جميعا، والتوفيق والنجاح لكم جميعا يا رب، وما شاء الله تبارك الرحمن ابداع جميل راديو عادن الغد، والله يسعد صباحك ومتابعنا المستمر والداعم الدائم.
1: عزيزتنا أذكار مختار من العنت صبحت لنا وقالت صباح الورد كله بأصوات الجميلة دي اللي يحلو أحلى صباحات، أو أصبح تحياتي أو تحياتي لكم ديانة عهد والمخرج القدير المتميز الأكثر من رائع ناصر صاحب الذوق الجميل. يا سلام، كلهم يعجبوا ذوقك يا ناصر، أشكره ألف شكر على الأغاني الحلوة. تحياتي لخالة أم حمزة وكل المستمعين الأعزاء، وأشكركم على مواضيعكم الشيق الرائع، وشكرا على المتابعة.
0: شكرا لك وشكرا على متابعتك وكلامك الرائع. وأيضا يا ديانة
1: خالة أسماء كتبت لنا السلام عليكم، المفروض الحكومة تدعم اللاجئين يكون لهم فرص عمل خاصة بهم حتى يتمكنوا من العيش الكريم لهم. فعلا شكرا يا خالة أسماء.
0: وأيضا نحن سعيدين جدا بتواصلهم، ولكن في معك تعليق، كملوا تعليقات الفيسبوك عندي،
1: أعتقد أنه كله خلصت
0: كله بابا
1: كله خلصت. وقالت أيضا صب علينا
0: يا صباح الخير والورد والفل، والأسبوع الماضي غبت علينا بعض الشيء،
1: سلامات يا أبو خالد، خلص لأنه أنا غايب، يمكن هو غاب معلش تحضير.
0: ويسعد صباحكم جميع مستمعينا ومتابعينا الكرام.
2: خصم عليهم النفرين،
1: خصم تمام، خصم ناصر بيجيب لنا راتب أنا أبو خالد وبيخصم عليه تمام يا ناصر
0: لأنه ما حضروش. أيوة صحيح. وطبعا كما قلنا يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، نحن سعيدين جدا إن احنا في كل حلقة نلتقيكم ونسمع أصواتكم، وأيضا نقرأ تعليقاتكم الرائعة الذي حقيقة تعطونا كمية هائلة من معلوماتهم، وكمان من المواضيع واقتراحات، وتكون دردشة لطيفة صباحية دائما
1: فعلا.
0: وكان موضوعنا اليوم هو اليوم العالمي للاجئين، والذي صادف 20 من يونيو. حبينا نتطرق لهذا الموضوع لأنه من أرض الواقع، وناصر جالس ماسك لنا إحنا العصا،
1: باقي دقيقتين 58 هدا يا ناصر
0: مركز إن إحنا على الوقت،
1: لا 9:58 مش عارفة إذا وصل عندك 9. طيب على السريع مستمعينا، يعني إحنا سألنا سؤال كيف يمكن توازن بين المجتمع المستضيف والنازحين،

0: الحالة فعلا، وتعزيز قيم التعايش في أوقات الأزمات الاقتصادية يسهل خلق حالة من الاستقطاب بين المستضيف والنازح، ودور الإعلامي في هذا هو الوسيط لذلك.
1: صحيح أعزائنا المستمعين، وفي ختام حلقتنا حابب نقول لكم حول موضوعنا هذا، من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الخاص باللاجئين مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع إعادة اللاجئين إلى المكان قد يتعرض فيه للخطر أو الاضطهاد، ويعد هذا من أهم الركائز حماية اللاجئين حول العالم، لهذا لازم نكون عونا لهم بدل أن نرجعهم قسرا وتكون أماكنهم فيها مصاعب وممكن تسبب لهم ضرر كبير. يجب علينا أن نكون عونا لهم ونحاول ونسعى أن نجد لهم مشاريع مستدامة وليست كما قالت ديانا مشاريع إغاثية مؤقتة. وإلى هنا عزيزتي
0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي مجددا غدا عند الساعة 8:30 صباحا مع زميلاتنا الأعزاء في هذا البرنامج. إلى ذلك الحين
1: كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: بلاتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

الخنبشي يشيد بجهود مكافحة المخدرات بساحل حضرموت ويؤكد دعم تعزيز قدراتها. وزير الصحة يفتتح مركز القلب الخيري بعدن ويدشن المخيم الخامس لجراحات القلب والقسطرة العلاجية. تدشين المسح الطبي لمرض التراخوما في عموم مديرياته شبوة. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبش قرارا بتكليف مدير عام للهيئة العامة للأثار والمتاحف بساحل حضرموت، وقضى القرار رقم 83 لسنة 2026 للميلاد بتكليف محمد حسين محمد بن الشيخ أبو بكر مديرا عاما للهيئة العامة للأثار والمتاحف بساحل حضرموت. ونصت المادة الثانية من القرار بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق، وعلى الجهات المعنية وذات العلاقة كافة اتخاذ اللازم لتنفيذه. إلى ذلك، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بالجهود الذي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت في مواجهة آفة المخدرات والآفات الضارة ودورها في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره. جاء ذلك خلال لقائه اليوم القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاح بازومح، الذي استعرض مستوى أداء الإدارة والجهود المبذولة في ضبط قضايا المخدرات والتحديات التي تواجه العمل الميداني، لا سيما في ظل اتساع الرقعة الجغرافية وتنوع أساليب التهريب، متطرقا إلى برنامج الفعاليات التي تعتزم الإدارة تنفيذها التي تتضمن معرضا فنيا توعويا وأنشطة وبرامج مختلفة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وأكد الخنبشي أهمية تعزيز جهود المكافحة خصوصا في المناطق الشرقية وعدد من المديريات التي تشهد نشاطا لعمليات التهريب، مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية ذات العلاقة وتعزيز حضور حملات التوعية المجتمعية للحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة، موجها بتعزيز إدارة مكافحة المخدرات بالكوادر المؤهلة والاستفادة من خريجي كلية الشرطة والفنيين بما يسهم في تلبية الاحتياجات الفنية والبشرية. كما أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي دعم السلطة المحلية الكامل للمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية، وحرصها على توفير البيئة المناسبة لرعاية المواهب وتمكينها من الإسهام في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للمحافظة وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والخارجي. جاء ذلك خلال لقاء مدينة المكلا الفنانة رشا الحداد، حيث اطلع على نماذج من أعمال الفنانة الحداد الفنية المتنوعة التي شملت الرسوم اليدوية والرسم بالرصاص والفحم والألوان والرسم الإلكتروني والشخصيات البورتري والكرتونية، إضافة إلى النحت الإلكتروني ثلاثي الأبعاد 3D. وأشاد الخنبشي بالإنجازات التي حققتها الفنانة الحداد على المستويين المحلي والدولي، ومن بينها حصولها على الميدالية الذهبية للإبداع الدولي في مشاركتها بسلطنة عمان وتحقيقها مراكز متقدمة في فعاليات فنية بعدن، فضلا عن مشاركاتها الدولية عن بعد في العراق، مؤكدا استمرار دعم السلطة المحلية للفنانين والمبدعين وتشجيع المبادرات الإبداعية وفتح آفاق المشاركة في المعارض والملتقيات المختلفة. إلى ذلك، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة المكلا المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي، وناقش معه مستوى النشاطات الرياضية في المحافظة والجهود المبذولة لتطويرها. وأشاد المحافظ الخنبشي بالحراك الرياضي الذي تشهده حضرموت وبالنجاحات والمشاركات المشرفة التي حققها أبناء المحافظة على المستويين المركزي والدولي، مؤكدا أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر لحضرموت والوطن عموما، موجها بتكريم

مدعين من الرياضيين نظير ما قدموه من إنجازات ومشاركات رفعت اسم حضرموت عاليا. واستمع الخنبشي من المدير العام مسجد إلى شرح حول الجهود المبذولة لتنظيم كأس حضرموت للألعاب الرياضية بمشاركة 11 لعبة على مستوى المحافظة، إضافة إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ بطولة حضرموت الثقافية المزمع إقامتها بمديرية تريم خلال شهر أغسطس القادم. وأكد محافظ حضرموت دعمه لتعزيز البنية التحتية الرياضية، مشددا على أهمية دعم أندية الدرجة الثالثة لتمكينها من خوض تصفيات الصعود إلى الدرجة الثانية بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب وصقلها بالمحافظة. افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح في العاصمة المؤقتة عدن رسميا مركز القلب الخيري لأمراض وجراحة القلب والقسطرة القلبية تابع لمستشفى عدن الخيري الذي تبلغ سعته السريرية 22 سريرا ويضم أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية المتخصصة في تشخيص أمراض القلب وعلاجه. كما دشن الوزير بوحيبح المخيم الجراحي الخامس لأمراض وجراحات القلب الذي يستهدف إجراء 500 عملية قسطرة قلبية وتشخيصية وعلاجية بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير خدمات طبية متخصصة داخل الوطن. وفي الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة أكد وزير الصحة أن الافتتاح المركز يمثل إضافة استراتيجية مهمة للبنية التحتية الصحية ويجسد نموذجا ناجحا للشراكة الفاعلة بين وزارة الصحة والقطاعين الخاص والخيري في دعم الخدمات الصحية النوعية. وقال إن الوزارة تطلع إلى إحداث نقلة حقيقية في مسار تعافي القطاع الصحي الذي عانى لسنوات طويلة من محدودية التحديث والتطوير. كما وجه المجلس الطبي الأعلى بتبني مركز القلب مركزا تدريبيا متخصصا والعمل على توسيع برامج التدريب والتأهيل بما يعزز توطين الخبرات الطبية الوطنية ويرتقي بمستوى الأداء في مجال أمراض وجراحات القلب. التقى محافظ أبيان الدكتور مختار الرباش قيادة جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة لمناقشة أبرز التدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذها الجمعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الصحية والإغاثية والإنسانية. وأشاد محافظ أبيان بالجهود التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر اليمني ودورها الفاعل في التخفيف من معاناة المواطنين، مثمنا تدخلاتها الإنسانية ومشاريعها التي أسهمت في دعم القطاعات الخدمية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الأساسية في المحافظة. وأكد حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة والتنسيق مع المنظمات الإنسانية والإغاثية بما يسهم في توسيع نطاق المشاريع والتدخلات. شهد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني الحفل السنوي لتخريج دفعة الاعتدال الواعي 15 من طلاب أربطة التربية الإسلامية والمراكز التعليمية والمهنية بساحل حضرموت بالتزامن مع إحياء حولية الفقيدين الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور والحبيب شهاب الدين بن علي المشهور رحمهم الله. وشهد الحفل بحضور المدير العام لمديرية غيل بوزير وديع جوبان تخريج 69 خريجا من رباط العطاس ورباط بحر النور وكلية الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية. وأعرب الوكيل الجيلاني عن سعادته بالمشاركة في المناسبة التي تجمع بين إحياء ذكرى علمين من أعلام الدعوة والعلم والاحتفاء بكوكبة جديدة من الخريجين، مثمنا الجهود التي يبذلها الحبيب عبد الله بن حسين العطاس وإدارة رباط العطاس والجامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية في مواصلة رسالتهم العلمية والتربوية، مؤكدا دعم السلطة المحلية واهتمامها بمثل هذه المؤسسات العلمية والتربوية الرائدة لما تؤديه من دور محوري في بناء الإنسان وترسيخ الأمن الفكري وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي. دشن في عموم مديريات محافظة شبوة أول مسح ميداني لمرض التراخوما بالمحافظة الذي ينفذه قطاع الرعاية بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من منظمة سايت زيفرز ويستمر 25 يوما. واستمع مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي بالوزارة الدكتور أدهم محمد
ومدير مكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور علي الذيب لشرح مفصل من مشرف الفريق بالمحور الرئيس للمسح الدكتور منصور عجروم عن آليات تنفيذ المسح الذي يهدف إلى تحديد حجم انتشار المرض وتوفير قاعدة بيانات علمية دقيقة له تسهم في تعزيز جهود مكافحته والحد من أثاره الصحية. ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,023 شهيدا وأكثر من 173,000 جريح بينهما أطفال ونساء وعائلات بأكملها. وتتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد عامين من العدوان. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 5 شهداء و43 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. ختام النشرة مشاهدينا إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الخنبشي يشيد بجهود مكافحة المخدرات بساحل حضرموت ويؤكد دعم تعزيز قدراتها. وزير الصحة يفتتح مركز القلب الخيري بعدن ويدشن المخيم الخامس لجراحة القلب والقسطرة العلاجية. تدشين المسح الطبي لمرض التراخوما في عموم مديريات شبوة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: انت باغية واحد يكون دم بارد سكتي ما جام تغلطي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزفع لا ترويش
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة ونبدأه محليا. أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات عن تسليم شحنة جديدة تضم 350 ألف دفتر جواز سفر في العاصمة المؤقتة عدن لإنهاء أزمة العجز المزمن في الوثائق الثبوتية وتلبية الطلب المتزايد للمواطنين والمغتربين. أصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد تعميماً تنظيمياً جديداً لموسم العمرة الحالي، وذلك في أعقاب نجاح جهود الوزارة في رفع نظام الكوتا وإتاحة التأشيرات لجميع المنشآت المعتمدة. والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة تعلن ضبط عدد من العناصر المرتبطة بشبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والمواد الممنوعة في مديرية شحن المحاذية لسلطنة عمان. عربيا وعالميا استشهد 11 فلسطينيا بينهم 4 أفراد من عائلة واحدة، وصحفي يعمل في قناة الجزيرة في غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية. اليوم سويسرا تستضيف جولة مفاوضات أمريكية إيرانية لإنهاء حرب الشرق الأوسط بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والوفد الإيراني، وذلك استنادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. اقتصاديا، أعلن المصرف الزراعي الروسي أن الصين وبلدان آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط زادت استيراد المواد الغذائية الروسية على خلفية أزمة مضيق هرمز والمخاوف من ظاهرة النينيو المناخية. ووزارة النفط العراقية تعلن عن بدء حفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 78. رياضيا، فوز نادي وحدات عدن لألعاب القوى يعلن فريق مشاركة فريقه في بطولة عليان لألعاب القوى للناشئين والشباب بمدينة تريم، وذلك بعد تصدره التصفيات التأهولية التي قامها فرع الاتحاد بعدن. وتونس تودع المونديال بعد خسارة قاسية أمام اليابان 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة الألف في تاريخ المونديال. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إذا الغيم تنهمر الحروف لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف، فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. السلام عليكم. المثنيات في العربية ألفاظ أوجدها الاستعمال اللغوي للدلالة على اسمين يجمع بينهما رابط، وهي مما تنفرد به العربية. قال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي الإنس والجن. ومن أمثلة ذلك في كلام العرب يقولون: الأبوان للأبي والأم، والحرمان لمكة والمدينة، والجديدان لليل والنهار. تقول الخنساء: إن الجديدين مع طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسدون.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: الناس ومن كلامهم أيضا الفرقدان، وهما نجمان يهتدى بهما لا يفارق أحدهما الآخر، يقول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. قال الأصمعي: ومن هذا الباب الأسودان، التمر والماء، والأبيضان، الخبز والماء. قالت العرب في قطع الأشياء المختلفة: حز اللحم وجز الصوف، وقد القميص وقطع الثوب، وقلم الظفر وقص الجناح، ونشر الخشب وجاب الصخر. يقول تعالى في سورة الفجر: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.

التراسل بين الناس أمر قديم نشأ مع الجماعة البشرية الأولى فيما يعتقد. بعد أن عرف الإنسان الكتاب ظهرت الرسائل، وهي ما يكتبه شخص إلى آخر يعبر فيه عن شؤون خاصة أو عامة. وفي القرآن الكريم كتب نبي الله سليمان رسالة إلى ملكة سبأ صاحبة العرش العظيم، وكذلك فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ وجه رسائل إلى الأمراء والملوك في الدول المجاورة لأرض العرب. ولفن الرسائل مكانة في الأدب العربي، فقد حمل لواءه عبد الحميد الكاتب في العصر الأموي، وتطور في ربوع الأندلس، وأرقى ما وصل إليه هذا الفن كان في العصر العباسي، فقد لمعت في ذلك الوقت نجوم أضاءت سماء الأدب العربي كالجاحظ وابن المقفع وسهل بن هارون. فكان هذا الفن يتبع حياة الأمة، كلما

أمعنت في التأنق في حياتها ازداد تأنقا وجمالا. وفي كتب التراث العربي نجد أن الرسائل نافست الشعر في موضوعاته، واستطاع الكاتب بما أوتي من بلاغة وبيان ومعرفة لدقائق التعبير أن يطرق أبواب الخلفاء وأن يجد التقدير عندهم. يقول الخليفة المأمون: لله در القلم كيف يحوك وشي المملكة، في إشارة منه إلى أهمية الرسائل في الحياة السياسية، وأن الدول إنما تقوم على السيف والقلم. وفي هذا الزمن ظهر اهتمام بالغ بنشر كثير من الرسائل الخاصة لشخصيات أدبية وسياسية وفنية وفلسفية. ورسائل الأدباء أصدق صور الأدب، يعكسها أصحابها من نفوسهم على الورق، ولها جو خاص يكتب فيه الأديب فيكشف فيه قلمه ما في روحه وعقله على سجيته بلا تكلف. عندي رسائل شوق لست أذكرها، لولا الرقيب لقد بلغتها فاكي. ويقول محدثكم: رسائلك الندية لست أدري، أدمع العين أم عطر الجبين يصوغ لها المتيم ألف معنى وينتحر المحب على المتون.

قالوا لا يعرف المرء قيمة ما يملك إلا عندما يفقده، وقالوا قيمة الأعمال تقدر بالتغلب على المصاعب في إنجازها، وقالوا قيمتك قيمة ما أنت مشغول به. وقال أحمد شوقي قيمة العقد حسن بعض اللآلي. قالت مي زيادة من جميل العادات أن القوم إذا نزل عليهم عزيز جاءوا بأصغرهم يهدي الأزهار إلى الضيف ويلقي بين يديه كلمات الترحيب، كأنهم بذلك يقولون للزائر إننا نقدر قدومك تقديرا يعجز دون وصفه الكبير فينا، ودلالة على أن الكبير والصغير عندنا سواء في الشعور بالسرور والامتنان، فإننا أخرجنا لك هؤلاء الصغار كي يسلموا عليك ويرحبوا بك. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أقل؟

شكى أبو العيناء مرة إلى عبيد الله بن سليمان بن وهب سوء حاله، فقال له: أليس قد كتبنا إلى إبراهيم بن المدبر في أمرك؟ فقال: كتبت إلى رجل قصر من همته طول الفقر وذل الأسر ومعاناة محن الدهر، فأخفق سعيي وخابت طلبتي. فقال له عبيد الله: أنت قد اخترته. فقال أبو العيناء: وما علي أعز الله الوزير، قد اختار موسى قومه 70 رجلا، فما كان منهم رجل رشيد، واختار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح كاتبا فرجع إلى المشركين مرتدا، واختار علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري حاكما له فحكم عليه. تذكر كتب التراجم فيما يتعلق بهذه القصة، تراجم الصحابة طبعا، أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد ارتد ثم أسلم بعد فتح مكة.

يستخدم العامة كلمة الأزيز للتعبير عن أصوات كثيرة كصوت المنشار وما شابه ذلك. المادة اللغوية هنا مأخوذة من أزة الفصيحة، يقال أزت القدر إذا غلت وكان لغليانها صوت، ويقال أزت السحابة أي صوتت من بعيد. وقد أكثر العامة من استعمال هذه المادة لما له صوت متردد متواصل لمدة قصيرة أو طويلة. وقال الفصحاء المعاصرون أزيز الطائرة وأزيز الصاروخ وأزيز مطحنة القهوة. وقد ذكر الجواهري أزيز الرصاص في واحدة من روائعه: تقحم لعنت أزيز الرصاص، وجرب من الحظ ما يقسم، وخذها كما خاضها الأسبقون، وثني بما افتتح الأقدم. فإما إلى حيث تبدو الحياة لعينيك مكرمة تغنم، وإلا إلى جدث لم يكن ليفضله بيتك المظلم. تقحم لعنت فما ترتجي، من العيش عن ورده تحرم. أأوجع من أنك المزدرى؟ أأقتل من أنك المعدم؟ تقحم فمن ذا يخوض المنون إذا عافه الأنكد الأشأم.

يقول المثل: الحرام يركب من لا حلال له. فما قصة هذا المثل؟ قال المفضل الضبي: أغار جبيلة بن عبد الله على إبل جرية بن أوس بن عامر، فأخذوا إبله غير ناقة كانت فيما يحرم أهل الجاهلية ركوبه، فذهب القوم وذهبوا بالإبل غير تلك الناقة، كرهوا أن تكون في الإبل لأنها محرمة. بلغ ابن أوس الخبر فإذا القوم قد سبقوا بالإبل، فقال جرية لابن أخته: رد علي الناقة لعلي أركبها في أثر القوم. فقال ابن أخته: إنها حرام. فقال جرية: حرامه يركب من لا حلال له. فركب في إثرهم حتى أدركهم، فأقبل عليه جبيلة، فاختلف الطيعان بينهم، فقتله جرية وأحرز الإبل. يقول الميداني: يضرب المثل لمن اضطر إلى ما يكره. إذا وجدت من نفسك انسداد السبل وانقطاع الحيلة فقل عييت، وإذا أردت التعبير عن تعب ألم بك فقل أعييت. ولهذا اللحن قصة: جاء الكسائي إلى قوم وكان قد تعب من طول المسافة، فقال: عييت. فقالوا له: أتجالسنا وتلحن؟ فقال: كيف لحنت؟ قالوا: تقول عييت من انقطاع الحيلة، وإن أردت من التعب فقل أعييت. فأنف مما سمع، وقام من فوره وسأل عمن يعلم النحو، فأرشد إلى معاد الهراء فلزمه حتى أنفذ ما عنده. ثم جالس الخليل بن أحمد وسافر في بادية الحجاز مدة ليشافه الأعراب، فقيل قدم وقد كتب 15 قنينة حبر سوى ما حفظ. والله أعلم.

استودع أحدهم رجلا مالا ثم طلبه فأنكره عليه، فخاصمه إلى إياس بن معاوية القاضي، قال: إني دفعت المال إليه. فقال له إياس: هل حضركم أحد؟ قال: لم يحضرنا أحد. قال القاضي: فأي شيء كان في ذلك المكان الذي أعطيته فيه المال؟ قال: كانت هناك شجرة. فقال القاضي: انطلق إلى الموضع وانظر الشجرة، فلعلك دفنت مالك هناك أو تتذكر إذا رأيت الشجرة. فمضى الرجل صاحب الحق، وظل الرجل الذي أنكر المال عند القاضي. فبعد قليل قال إياس القاضي لهذا الرجل الذي أنكر الأمانة، قال: اجلس حتى يرجع خصمك. فجلس، وإياس يقضي بين الناس وينظر إلى هذا الرجل بين الحين والآخر، ثم باغته بسؤال، قال: أترى صاحبك بلغ موضع الشجرة؟ فأجابه: لا، إنها بعيدة. فقال: يا عدو الله، إنك خائن. وأمر أن يحتفظ به حتى عاد الرجل، فقال له إياس: قد أقر بحقك فخذه.

سألتكم في فقرة وسم عن بعض العبارات التي قالها فرسان العرب من يوم ذي قار إلى يوم الناس هذا، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من المشاركات. هذه مشاركة من غيث العلاوي يقول: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد. وهذه المقولة لسيدنا الصديق رضي الله عنه. هذه مشاركة من مريم المحمد، وهذه الأبيات تشير فيها الكاتبة إلى أو المشاركة إلى قصيدة لعمر بن معدي كرب فيما أحسب الله أعلم، والإشارة أيضا إلى القادسية، إلى يوم القادسية. تقول: ونحن بصحراء العذيب ودارها حجازية، إن المحل شطير تحن بباب القادسية ناقتي، وسعد بن وقاص علي أمير، تذكر هداك الله وقع سيوفنا بباب قديس، والمكر عسير، عشية ود القوم لو أن بعضهم يعار جناح طائر فيطير. أيضا مشاركة من إيناس تقول: أول ما يقفز إلى الذهن حين يذكر فرسان العرب عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه، ولكن الإخوة سبقوني. تقول: ولحسين بن حمام بيت تمثل به يزيد بن المهلب، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ومشاركة للساعي يقول فيها، والبيت للحارث بن عباد: قرب مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي. يمني من اليمن يقول: أهذا منزل أنزلك الله به يا رسول الله، أم هي الحرب والخدعة والمكيدة؟ وأيضا هناك مشاركات كثيرة، ولكنني اكتفيت منها بهذا القدر، لأنه الحقيقة أنك عندما تستحضر ما جاء في السيرة النبوية وفي المعارك التي وقعت بعد أن انتشر الإسلام ودخلت رسالة الحق إلى هذا الكون، تجد أن بقية الأمور تتضاءل أمام ذلك على عظمها. كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، ولا يخلو التاريخ من أيام معروفة نسميها أيام العرب نفتخر بها، لكن العز الحقيقي هو شهادة التوحيد، هو أن نقف ونقول: بالله نفخر، لا جهل ولا وثن، إن فاخر الناس بالعزة وباللاتي. أشكر لكم هذه المشاركات وهذا التفاعل، وأذكركم بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة.

عن علم من أعلام الجزائر أحدثكم عبد القادر محمد المبارك، علامة لغوي وأديب من أسرة معروفة من أشراف الجزائر. هاجر جده منها إلى دمشق حوالي عام 1840، وقد سماه والده عبد القادر تيمنا بالأمير عبد القادر الجزائري. تلقى مبادئ اللغة والدين على يد والده وأرسل إلى المدرسة الرشدية العسكرية، لكنه لم يلبث فيها إلا قليلا، ثم عاد يقرأ على أكابر الشيوخ في التفسير والفقه والأدب وعلوم اللغة، ثم آثر الاختصاص في اللغة العربية. درس في بعض مدارس دمشق، وكان من أجل أعضاء المجمع العلمي العربي في دمشق وأقدمهم، وقد رافق الأستاذ محمد كرد علي في تأسيس المجمع وساعده بعلمه وعمله، واشترك في كثير من لجان التصحيح والتعريب في مجمع اللغة العربية، وبخاصة فيما يتعلق بالمصطلحات العسكرية. كان غزير العلم بمفردات اللغة، طيب النفس، كثير التواضع، فصيحا، خطيبا، بليغا، تخرج على يديه مشاهير كثيرون، منهم علي الطنطاوي الذي يقول في ذكرياته: لم أرى في من قرأت عليه وكنت تلميذا له من كان في درسه حياة كحياة درس الشيخ المبارك. كان أصمعي عصره، ينشر العربية ويحبب بها الطلاب. وقال تلميذه ظافر القاسمي: كان نسخة حية من القاموس، فقد كان يحفظ القاموس المحيط عن ظهر قلب. كان له نظم فيه جودة كما ذكر الزركلي في الأعلام، ومن شعره في مدينة دمشق التي ولد وتوفي فيها: أجلقوا، ما هذا البهاء والتجمل، فقد أدهش النظار فيك التأمل. تقلدت منظوم الضياء فأشرقت قلائد منها مجمل ومفصل، وقد حملت أدواحك النور فانجلت كواكب من أغصانها تتهدل. لبست من الأنوار حلة زينة زهت فغدت منها الكواكب تخجل. تكملت بالأضواء حسنا وقد جلى رياضك من أيدي الطبيعة صيقل. فهل أنت في دور محى نور علمه دجى الجهل حتى تم هذا التكمل؟ عاش شاعرنا في دنيا الشعر القديم، فكانت معرفته به معرفة تحقيق وتدقيق، يفسره لتلامذته وأصحابه ويظهر لهم ما خفي من محاسنه. وكان من أقواله رحمه الله: ما نقص عمر صرفه صاحبه في إغناء لغة الناس، وما مات من مات لتحيا لغته، وما مات من مات لتحيا لغته.

دمشق يا آخر الدنيا وأولها، ويا زجاجة عطر الكون في الحقب، هل يكتم الشوق في أطراف دالية أم يستباح على أرجوحة العتب؟ ما الياسمين إذا لم تعص فيه شذا حتى يعانق فينا نخوة العرب؟ السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: فيكم طرب يبا
2: فيكم
1: وناسة فيكم طرب فيكم وناسة فيكم طرب فيكم وناسة فيكم طرب فيكم وناسة فيكم طرب فيكم وناسة يا سلام وين إقاعات خش

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل، تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات.

0: موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بالعالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول شيء من أحكام الصلاة، وكان الأصل في الحقيقة في هذه الحلقة أن نتكلم حول صفة الصلاة وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، لكني رأيت أن الكلام حول سنن الصلاة وأحكامها وحول ما يكره في الصلاة وما يباح أن يفعل وحول ما يستحب أن يفعل في الصلاة، رأيت أنه لا بد من بيانه قبل أن نتكلم عن صفة الصلاة. وقد تقدم معنا عموما في الحلقة الماضية الكلام حول ما يكره في الصلاة وبعض الأخطاء التي تقع من المصلين في صلاتهم، واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عما يستحب أو يباح فعله في الصلاة، ثم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة سنتكلم عن صفة الصلاة تطبيقيا عمليا. أيها الأحبة الكرام، يسن للمصلي إذا كان يصلي أن يرد من يمر بين يديه إن كان قريبا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، رواه مسلم. وفي رواية قال: فإنما هو شيطان. فالأصل أنك إذا كنت تصلي أن تجعل بين يديك سترة، والسترة يكون بينها وبين موضع السجود شبر، بحيث أنك أنت لا تجعل أحد يمر بينك وبينها السترة، بينك وبين السترة تقريبا متر متر ونصف. فالأصل أن لا يمر أحد بينك وبين سترتك، إن كان مثلا أمامك جدار أو أمامك عمود في المسجد أو أمامك مثلا دولاب أو درج أو نحو ذلك، أو مصلي جالس مثلا يقرأ قرآن. الأصل أن تصلي أمامك سترة. إذا لم يكن أمامك سترة فلا ينبغي أن يمر أحد بينك وبين موضع سجودك، فالأصل أن تمنع ذلك، وذلك لأنه يقلل عنك الأجر. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، يعني ما عليه من الإثم والحرج، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. يعني لو وقف 40 سنة و40 يوما لم يوضح في الحديث، هذا أحب إليه من أن يمر وأن يقطع على المصلي صلاته. رخص بعض أهل العلم بما إذا كان المكان مزدحما، مثل حرم مكة وحرم المدينة مثلا، إذا كان المكان مزدحما جدا والناس يعني لا بد أن يمروا ويقطعوا صلاة المصلي، رخص بعض أهل العلم في ذلك، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، كما رواه الخمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أنه إذا كان فيه مشقة، كان يكون أحيانا في مكة أو في الحرم أو نحو ذلك، فلا بأس لو تساهل في هذا. أما في غيره من المساجد أو مثلا في البر والصحراء إذا أراد أن يصلي، فلا بد في الحقيقة أن يعظم أمر صلاته وأن لا يدع أحدا يمر بين يديه. أما بالنسبة للمأموم، هذا كلامنا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم فإن سترته سترة إمامه، والمأموم إذا صلى فإنه يجعل الإمام سترة بين يديه وتكفي عن سترة المأموم. يعني أنت إذا كنت مثلا في الحرم فرضا أو في مسجد عادي، ثم أردت أن تمر بين الصفوف، فيجوز أن تمر بين الصفوف، يجوز أن تمر بين الصفوف بشرط ألا تمر بين الإمام وبين سترته. أهم واحد الإمام، ألا تمر بينه وبين سترته. أما غير الإمام فالأمر في ذلك سهل، لا بد يعني لا بأس لو أنك مررت بين يديه. بين الصفوف، أما بالنسبة للإمام فلا. وقد جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، قال فأقبلت على أتان، الأتان أنثى الحمار، قال فكبرت أصلي معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والأتان مرت بين الصفوف. فالمقصود أن مرور الشخص بين الصفوف أو مرور مثلا مثل هذه الدابة بين الصفوف لا يؤثر ما دام أن له إمام، فسترة الإمام هي المعتبرة، أما ما خلفه من المصلين فلا يجب عليهم أن يجعلوا لأنفسهم سترة، مع تأكيد السترة والأحبة الكرام على المرء إذا كان إماما أو إذا كان منفردا ينبغي في الحقيقة أن يحرص على السترة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، فليصلي أمر، لذلك ذكر بعض أهل العلم وجوبها. وكذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وجعل بين يديه سترة، أو كما جاء في الحديث. طبعا هذه السترة تكون بمقدار ذراع، يعني يكون طولها مثلا ثلثي ذراع أو نحو ذلك، يعني شبر ونصف إلى شبرين يكون طول هذه السترة، لكن ليس معنى هذا لما نقول يا جماعة طولها ثلث ذراع أن الإنسان إذا وضع سترة يبدأ يقيسها بذراعه ويشبرها، لا، المقصود أنه شيء فقط يكون يعني ظاهر يكون بارزا عن الأرض حتى ينتبه الناس إلى وجوده، وأنه يعني يحول بينهم وبين أن يقطعوا على هذا المصلي صلاته. طبعا يمكن أن يصلي إذا كان في بر أو صحراء، يمكن أن يصلي إلى حجر، أن يغرس عصا بين يديه، أن يصلي إلى شجرة أو نحو ذلك، أو يضع بين يديه غرضا، يعني مثلا كأس معين أو إبريق الشاي أو هذا الذي يوضع فيه الماء، إبريق الماء. طيب لو أن الإمام أخطأ في شيء لا يستطيع المأموم أن يرده فيه، نفرض أن المأموم أن الإمام مثلا نسي سجدة، سجد السجدة الأولى وظن أنها الثانية ورفع وقام إلى الركعة التي بعدها مثلا، فالمأمومون لن يقولوا له أسجد، لو تكلموا بذلك لبطلت صلاة الذي تكلم، فماذا يفعل؟ في هذا الحال ينبغي للمأموم أحد شيئين، إما أن يقرأ آية تدل على الركن الذي تركه، مثلا لو ترك السجود يقرأ المأموم يقول واسجد واقترب مثلا أو نحو ذلك، أو إذا ترك قعود
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ما عليك دايما منورين.
1: قال مثلا قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما في آخر سورة آل عمران. وكذلك لو أن الإمام مثلا نسي ركوعا مثلا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم إلى آخره. لكن إذا كان المأموم مثلا يعني لم يستحضر آية بسرعة، وهذه تحتاج أحيانا أن المأموم أيضا يكون ذكيا بحيث أن يستطيع أن يقتبس الآية مباشرة ويقولها، وأن لك أن تجد يعني مأموما خلف كل إمام يستطيع أن ينجده في مثل ذلك. لكن إذا كان الأمر كذلك فإن الإمام ينبغي عليه أن يصبح يعني أيضا خاشعا في صلاته، ساكنا متدبرا فيما يقرأ. إذا لم يجد المأموم آية يقرأها فإنه يذكر الذكر الواردة في هذا الفعل. يعني مثلا لو الإمام نسي السجود، المأموم نسي ما جاء في نفسه أن يقول واسجد واقترب، فقال مثلا سبحان ربي الأعلى، أو مثلا قال ربي اغفر لي، أو سبحان ربي العظيم، بحيث أن الإمام يعلم بأنه ترك الركوع أو ترك السجود أو ترك الجلوس أو ترك نحو ذلك من المواضع. كما ينبغي على الإمام أيها الإخوة والأخوات يعني أن يصبح الإمام هينا لينا، يعني أن يسمع لمن وراءه، أن يعدل خطأه إذا أخطأ. أذكر أن أحد الأئمة عفى الله عنا وعنه كان يصلي بنا مرة التراويح لما كنت صغيرا، فصلى بنا التراويح فأخطأ، وكان هذا الإمام شديد الغضب ولا يرضى أحد ينصحه ولا يرضى أن أحد يكلمه. فالشاهد طبعا لم يستمر في المسجد لأن الناس ما قبلوه، لا بد أن يكون الإمام هينا لينا في تعامله مع الناس. المقصود أنه خرج من المسجد وليس إماما الآن، لكن في تلك الأيام كان غضوبا، فكان يقرأ فقرأ آية أخطأ فيها فرده الذي أمامه، فأعادها فأخطأ فيها فرده، لا عفوا، رده الذي وراءه المأموم، فأعادها مرة ثانية وأخطأ ورده المأموم، نفس المأموم كان حافظا، فأعادها مرة ثالثة فأخطأ فرده المأموم نفسه. فغضب الإمام في صلاة التراويح والتفت وقال أحسن تعال صل مكاني، يقول للمأموم يقول أحسن تعال صل مكاني. فالمقصود أن طبعا الناس يعني بدأوا يقولون في صلاتهم سبحان الله سبحان الله، ف قال اقطعوها، ويعني حصل شيء من اللخبطة. المهم أن الإمام يبدو أنه بعدها ما استمر إلا يوم أو يومين ثم لم يصلي بالناس. فالمقصود من هذا أن الإمام أيضا لا بد أن يكون هينا لينا في تقبله من الناس، في تقبله أيضا لمن يفتح عليه صلاته. ينبغي أيضا أن يكون يعني يقرأ الآيات ويحضرها قبل أن يصلي بالناس حتى يصلي على بصيرة. كذلك أيها الأحبة الكرام، مما يجوز للمأموم أن يفعله أن المأموم يجوز له إذا احتاج إلى أن يحمل شيئا وأن يضعه في صلاته جاز له ذلك. يعني فرضا لو أن امرأة طفلها يبكي وكلما وضعته على الأرض اشتد بكاؤه، فأقبلت هذه الأم وصارت كلما يعني أرادت أن تصلي والولد يبكي أخذته وصلت، فإذا سجدت وضعته وسجدت، فإذا قامت أخذته معها، جاز ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان عنده أمامة بنت زينب بنت أبي العاص، وهو صلى الله عليه وسلم جدها، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت أمامة فحملها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من رحمته بها، فكان إذا سجد وضعها، فإذا رفع حملها، فإذا سجد وضعها، فإذا رفع حملها، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في صلاته كلها. كذلك أيها الأحبة، مما يباح للمصلي أن يفعله في صلاته أن المصلي إذا كان يصلي فالأصل له أيضا أنه إذا كان في أثناء الصلاة يجوز أن يفعل ما يحتاج إليه. يعني نفرض مثلا أن هذا المصلي أطرق الباب عليه والباب بجانبه ففتحه، يجوز له ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي وجاز صلى الله عليه وسلم، أو طبعا يعني فعل هذا ويدل على جوازه لنا ما دام أنه صلى الله عليه وسلم فعله. إذن يجوز للإمام أن يفعل مثل ذلك. يعني وكذلك المصلي العادي، يعني نفرض أنك تصلي وجاء أحد أولادك وقال يا أبي أعطني مفتاح السيارة، وأنت تصلي فوضعت يدك في جيبك وأعطيته المفتاح، هذا جائز. أو مثلا قال ولدك يا أبي فين أين مثلا جهازي الهاتف، فكان جهازه معك أخرجته من جيبك وأعطيته له، هذا جائز في الصلاة. طبعا جائز للحاجة، ما يعني أن الإنسان في صلاته يبدأ يلعب وهو يصلي يبدأ يضيء الأنوار ويطفئها ويصلح المكيف ويعني يعبث في صلاته، لا، الأصل أن يكون معظما لصلاته. لكن نحن نتكلم عما إذا كان يعني ليس فيه أيضا حركة كثير، يعني لما نقول يا جماعة فتح الباب، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بيته كان صغيرا، بحيث أنه كان إذا سجد وهو يصلي وعائشة نائمة أمامه ما في مكان يضع وجهه صلى الله عليه وسلم ساجدا، فكان عليه الصلاة والسلام يغمزها فتكف قدميها ثم يسجد. فكان الباب أصلا، فكان البيت صغيرا، فكان صلى الله عليه وسلم لما يصلي يعني يكون الباب بجانبه، فهو أثناء الصلاة طرق الباب فتح الباب وأكمل صلاته. لكن لو واحد يا جماعة أفرض أنه يصلي، يعني مثلا نفرض أن إنسانا مثلا كان يصلي ثم طرق الباب والباب بعيد بينه وبين مثلا مترين، فجعل صاحبنا يتحرك ويتحرك يتحرك لأجل الباب ثم فتح الباب، فإذا الباب لم ينفتح وإذا المفتاح ليس موجودا، فأدخل يده وأخرج رزمة مفاتيح وجعل يجرب المفتاح الأول والثاني والثالث، ثم قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وهو يصلي، نقول نعم فتح الباب بحركة واحدة، ليس مثلك جرب 20 مفتاحا أو 30، فهذا خرج عن مسمى الصلاة، هذا خرج عن مسمى الصلاة. وينبغي للإنسان لما يسمع مثل هذه الأمور في صلاته ألا يعني أنه يتساهل بها، ألا يعني مرة شرحت هذا الكلام في أحد الأماكن، فقال لي شخص والله يا شيخ طيب الدين يعني أباح لنا هذا، إذن أنا سأرد على الهاتف المنزل، ويعني حتى قال لي قلت كيف ترد على هاتف المنزل وأنت يعني تصلي، قال سأرفع السماعة وأقول سبحان الله وأضعه مرة ثانية يعني لأني أصلي. طبعا لما نذكر إباحة هذه الأمور لا يعني أيها الأحبة الكرام أن المرأة يبدأ يعني يعبث فيها في صلاة أو نحو ذلك، لا، إنما نحن نبين عند الضرورة. امرأة مثلا بكى ولدها الصغير فانخفضت له قليلا وحملته، امرأة مثلا يعني مثلا أحد أولادها اقترب مثلا من إبريق الشاي الحار فتحركت خطوتين وأمسكت الولد في صلاتها دون أن تنحرف عن القبلة، دون أن تنحرف عن القبلة، هذا جائز والدين لله الحمد يسر في ذلك. أما إذا كان المرء يعني يفعل مثل ذلك مع عدم حاجته إليه فلا. كذلك مما يباح للمصلي أن يفعله في صلاته أنه يباح له لو جاءه شيء يؤذيه أن يدفعه عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة وهما الحية والعقرب كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما، فأباح إذا جاء العقرب وأنت تصلي أن تقتله وأنت تصلي، أو الحية، أو مثلا يعني آذاك مثلا شيء من الحشرات أو الزواحف أو نحو ذلك، يجوز للمرء أن يتخلص منه في صلاته، هذا يجوز له. كذلك لو أنه مثلا حضره شيء من يعني مثلا إنسان مصاب بسعال مثلا أو أنفه مثلا مزكوم أو نحو ذلك، فأخرج المنديل ويعني يعني نظف أنفه، أو مثلا لما يعني سعل خرج منه شيء من البلغم أو نحوه فجعله في منديل، هذا كله جائز وليس في ذلك حرج. لكن ينبغي كما ذكرنا أن يبتعد الإنسان قدر المستطاع عن الحركة في الصلاة، يبتعد عن الحركة في الصلاة قدر المستطاع ولا يتحرك إلا بقدر الحاجة. كذلك أيها الأحبة مما ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان في صلاته أن هذه الحركات التي أبيحت في الصلاة إنما أبيحت لحاجة الناس إليها، ولم تبح لأجل أن المرء يعني يفعلها كما يشاء. طبعا من الأشياء أيضا المباحة للمرء في صلاته أن هذا المرء لو أنه سلم عليه إنسان، نفرض أنك تصلي وجاء واحد وقال مثلا السلام عليكم وأنت تصلي، كيف ترد عليه؟ أنت في صلاتك مخير أن ترد بعدة طرق، مخير أن ترد بعدة طرق. هذه الطرق ثلاث طرق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وكلها واردة وثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سلم عليك قال السلام عليكم، إما أن ترد هكذا ترفع يدك فتجعل ظهرها إلى أعلى وبطنها إلى أسفل، ليس هكذا، لا هكذا، أو أن ترد بأصبعك أو أن ترد برأسك. أما أن تقول وعليكم السلام أو وعليكم السلام هذا لا يصح أن تتكلم به، لأن هذا كلام ولا يفسد عليك صلاتك. لكن لو أشرت بأصبعك أو أشرت بيدك بهذه الطريقة أو برأسك فهذا جائز في الصلاة. طبعا هل يستحب أنك أصلا تسلم على المصلي؟ يعني مثلا لو مررت بشخص يصلي هل يستحب أن تسلم عليه أم لا؟ هذا يختلف. إذا كان هذا المصلي يعرف كيف يرد، يعني إذا سلمت عليه يعرف كيف يرد فلا بأس، أما إذا كان سيتلخبط ويتلفظ بالسلام فلا تسلم عليه حتى لا تشغله. كذلك أيها الأحبة والأخوات الفاضلات مما يجوز للمصلي، يجوز أن يقرأ عدة سور في الركعة الواحدة، يعني أن يقرأ مثلا قل هو الله أحد الفلق الناس، حتى لو لم تكن مرتبة، حتى لو قرأ مثلا قل أعوذ برب الناس ثم قرأ قل يا أيها الكافرون، ثم قرأ مثلا والسماء والطارق ونحوها، لا يجب عليه الترتيب. طبعا الأصل السنة أن يرتب، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه، في أكثر أحيانه كان يفعله، لكن لو لم يرتب فلا بأس، يعني أن فلا بأس عليه في هذا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، مع أن آل عمران قبل النساء في الترتيب. كذلك مما يجوز للمصلي أن يفعله أنه له أن يستعيذ، له أن يستعيذ بالله عز وجل من العذاب، من عذاب النار. لو أنه مثلا قرأ مثلا قال مثلا وقودها الناس والحجارة، فقال بالله من الشيطان الرجيم، هكذا تلفظ بها، جاز له ذلك. لكن متى يتلفظ بها؟ يتلفظ بها إذا كان في صلاة نافلة في قيام الليل مثلا، أو إذا كان في فريضة. إن سكت الإمام وتلفظ، تلفظ المأموم. أما إذا لم يسكت الإمام وواصل القراءة، فإن المأموم يقولها في داخل نفسه. ننتبه إلى هذا. إن كان في قيام الليل نافلة فلا بأس أنك أنت وأنت تقرأ مثلا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فقلت أنت نفسك وأنت تصلي قيام الليل لوحدك، قلت اللهم أعذني من النار، هذا لا بأس فيه، اللهم أعذني من النار لا بأس فيه. أما إذا كنت وراء إمام فلا ينبغي أن الإمام يقرأ وأنت تدعوه يقرأ، أين الإنصات للقرآن؟ الله عز وجل يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول النووي أجمعوا على أنها في الصلاة، يعني الأصل الإنصات في الصلاة أهم من الإنصات في غيره. فالمقصود من هذا أنك وأنت في صلاتك لو قرأ الإمام مثلا فاتقوا النار مثلا أو نحو ذلك، أن تستعيذ في داخل نفسك وألا تتلفظ بمثل ذلك. كذلك لو أنه ذكر الجنة وما أعد الله عز وجل فيها، فلا بأس أن المصلي أيضا يسأل الله تعالى الجنة مثلا، يقول اللهم أرزقني الجنة ونحو ذلك، هذا أيضا لا بأس للمصلي أن يفعله. كذلك يجوز للمصلي في صلاته نفسها مثلا، يجوز له أن يقرأ من سورة واحدة في موضعين مختلفين. يعني أفرض أنه قرأ في الركعة الأولى أول سورة من نصف سورة البقرة، أو قرأ آخر سورة البقرة مثلا، لا يكلف الله نفسا لا وسعها لها ما كسبت عليها، آخر آية من سورة البقرة، ثم في الركعة التي بعدها قرأ أول السورة، جاز. إذن يجوز أن يقرأ في ركعتين من سورتين ليستا مرتبتين، ويجوز في الركعتين أيضا أن يقرأ من آخر السورة ثم يقرأ في الركعة التي بعدها من أولها، هذا أيضا جائز، وليس هو تقليب القرآن الذي نهى عنه أهل العلم، إنما هو جائز. لكن المقصود أنه ينبغي أن لا يفعل ذلك إلا عند الحاجة أو إذا أرتج عليها أحيانا ما يدري ماذا يقرأ. أما أن يتعمد الإنسان مثل ذلك فهو منهي عنه. كذلك مما يباح للمصلي، يجوز له أن ينبه إنسانا على الوقوع في هلكة. يعني افرض أنك أنت تصلي ومثلا وأختك جالسة تشرب شاي، وأحد أولادها مثلا أقبل من ورائها ومعه مثلا يعني طفل عمره مثلا سنة ونصف مثلا، وأقبل من ورائها يمشي يلعب ووجد سكين على الأرض فحملها وأقبل بها إلى أمه مثلا، قد يقع فجأة وتنغرس هذه السكين في عينه في وجهه وتؤذيه، فأنت يجوز لك في صلاتك أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتؤشر لأجل أن هي تنتبه إلى هذا. أما المرأة فإنها لا تقول سبحان الله، وإنما تصفق، قيل أنها تصفق هكذا وقيل أنها تصفق هكذا، بحيث أنها تنتبه المرأة إلى من يعني فعل مثل ذلك. كذلك لو سهى الإمام فالمصلي أن ينبهه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، والحديث متفق عليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، وإن شاء الله تعالى لعلنا في حلقة قادمة نتكلم حول صفة الصلاة عمليا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: be here again.
1: تعرفوا ايش اخطر كلمه في حياتنا؟
2: حضرتك بتقول ايه؟
1: قالوا
3: والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه.
1: قالوا فلانه اتزوجت. قالوا الموضوع كبير.
4: لا كان ولا كونوا لا خبز ولا حجنوا.
1: قالوا اكيد الخبر صح، ونحن نصدق ننشر ونكمل القصه بدون ما نعرف البدايه. اشاعات صغيره تدمر سمعة، تكسر إنسان وتصبح عادية. بس مش من بعد اليوم. في برنامج قالوا بنرجع لأول كلمة وأول شخص وأول كذبة. هم قالوا

مساء الخير يا أهل الخير، مساء الوجوه الطيبة ومساء عدم بكل حكاياتها. في كل مساء تنتشر دائما كلمات معنا ويكبر معنا أيضا سؤال ويدور في بالنا جميعا، عبارة عن كلمة قالوا، لكن هل كل ما قيل دائما صحيح؟ وهل خلف كل حكاية حقيقية تستحق أن تروى؟ من هنا تحديدا يبدأ موعدنا، نسمع ونسأل ونناقش، لأن الرأي يكبر بالحوار والحقيقة لا تخاف السؤال. فلذلك نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج قالوا، وأكيد في معنا اليوم حكاية جديدة من حكايات عدن اللي متعودين عليها، والحكاية هذه ما تعتبرش إنها أساسا مر عليها وقت طويل، لا بالعكس هي وقتها باقي إلى حد اللحظة هذه. فقالوا بإن الصرف انخفض، وقالوا بإن العملة استقرت، وقالوا أن حملات الرقابة مستمرة، وقالوا أيضا بأن غلاء المعيشة سيتراجع تدريجيا، لكن بعد أكثر من 6 أشهر ما زال المواطن يواجه الغلاء والأسعار تواصل ارتفاعها، حين يكاد راتب الموظف لا يتجاوز 200 ريال سعودي. تأتي هذه الأسعار لتقصم ظهره، فأين حملات الرقابة التي سمعنا عنها؟ ولماذا لا يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع؟ وإلى متى سيبقى المواطن وحده من يدفع ثمن هذه الأزمة؟ مثل ما أنتم عارفين بأنه أنا أكيد في انتظار اتصالاتكم عبر رقم إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. فلذلك كمان التعليقات أنا بقرأها في نهاية البرنامج بإذن الله تعالى. خلونا اليوم أنا وناصر فائز نروح لأغنية المسائية ونرجع نكمل معاكم.

0: ما حتى قلوب الناس بدأت تنزحم بالأشياء اللي بتحصل معنا. وطبعا احنا عارفين بأنه في كل مرة يجي مسألة الأسعار وخفض الأسعار والصرف وكل هذه المواضيع، في كثير من الناس اللي ممكن أنها أساسا تمسك على قلبه وتتذكر المواضيع وكيف أنها كانت معها عملة ومخبية لها. فلذلك احنا بنسيب هذا شوية وبنركز على موضوع أساسي ومهم جدا، واللي هي الأسعار اللي زالت مثل ما هي، ما فيش أي تغيير لا بالسلب ولا بالإيجاب. فلذلك يا ناصر في معنا اتصال حاليا ونقول ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيف حالي؟
0: الحمد لله يا حية، ومرحبا خالة نورية.
1: الله يسلمك، كيفك انتي؟
0: اللهم لك الحمد، كيف حالك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك، الله يعافيك،
0: الله يسعد لي قلبك. اليوم والله يا خالة احنا نتكلم على الأسعار اللي مكانها، حتى ولما الصرف نزل، والصرف حاليا يعتبر مستقر ولكن الأسعار مكانها مرتفعة.
1: فعلا ايوه، والحاجات كلها غالية.
0: ايوه،
1: ولا عاد في حاجة انه رخيص تمام ولا لا. بعدين يا دينا،
0: ايوه،
1: والمشاهرة قليلة، حرام عليهم ما زيدوش المشاهرة.
0: الراتب هذا هو، والدنيا غالية، والوضع
1: والوضع مش تمام تمام ولا لا. لكن ربنا ان شاء الله بينصر نحنا.
0: بس يا خالة مش احنا دائما بنسمعهم يقولوا نزلوا على البقالات والماركت وعملوا على الاساس انهم عملوا تسعيرة معينة، بس انت تروحي كل واحد منهم يبيع بسعر اللي يشتي.
1: ايوه، كل واحد اسعاره تاني تمام. هذا يزيد ده ينقص ده يزيد، ما مش رقابه.
0: ايوه،
1: لكن في رقابه فاتن، يعني كل شيء رخيص تمام ولا لا. لانه ما فيش ولا في رقابه ولا في مدير ولا في وزير ولا في رئيس ولا شيء. الدنيا فالته تمام ولا لا. أيوة. يا دينا.
0: ايوه يا خاله اسمعك. أيوة.
1: نحن يعني عايشين في بتعب بنكد، والكهرباء عندك طفت علينا، وبعدين قرحت واير من الكامبات،
0: يعني قضى ثلثي ساعتين بس، وعاده كمان يقرح كامبه.
1: ايوه، من ساعتين تا ونص ليله دحين مطافي.
0: ايوه
1: شفتي، بس القوارح كلها لفوقنا. حق سميه، حق سميحه، التلفون من الله، بس مش الدرج شاحن.
0: ايوه،
1: قرحت كده وكمان نار لفوق القعادة حقي. ولا
0: يلا يرجع الواحد يقول الحمد لله انه لحقتي، ولا ما فيش كذا، قضاء هون من قضاء.
1: ما ايش نسوي يا بنتي، نحن صابرين على الله.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله على ما يريد الله.
0: نعم يا خال، الحمد لله
1: ان شاء الله. قلنا احنا صابرين لما ربنا يفرج علينا ان شاء الله
0: يا رب العالمين،
1: احنا وانتو امه محمد.
0: اللهم امين يا رب.
1: سلم عليك خاله سميحه.
0: الله يسلمها ويعافيها. تسلمي لي حبيبه قلبي.
1: ان شاء الله، مع السلامه حياتي،
0: في امان الله. شكرا لك. وفعلا يعني وكأن الأزمات معانا ورا بعض، أزمة ورا أزمة، نحن ما لحقناش نحل الأزمة الأولى، وتجي الأزمة الجديدة ولازلنا في نفس الموضوع. وبرضو كمان اتصال جديد، نقول ألو.
2: ألو
0: يا حي ومرحبا.
2: مساء الخير.
0: يا مساء النور والسعادة.
2: يسعد مساك دينا، ومساء الخير لناصر ومستمعينكم جميعا.
0: ويسعد مساكي أستاذة منى بالصحة والعافية يا رب العالمين. ومثل ما انت عارفة يعني أغلب رواتب الموظفين الحكومي ما تتجاوزش 200 سعودي، وللأسف الشديد حتى مع تثبيت العملة من قبل البنك المركزي لازلنا نشوف غلاء بالأسعار بشكل لا يوصف. كل بقالة وكل سوبر ماركت وكل مكان انت بتروحي بتلاقيه يبيع كل واحد منهم بالسعر اللي بمزاجه.
2: أكيد أكيد دينا، هذه العشوائية والوضع الراهن الموجود، إنه كل الأقوال اللي بنسمعها ما فيش أي تطبيق على أرض الواقع. سواء كانت بالرواتب، سواء كانت بالأعمال الأخرى، سواء كانت بالكهرباء، يعني بشكل عام الخدمات.
0: أيوة.
2: كل الأوضاع خلال السنوات الماضية، يعني من بعد الحرب تقريبا، نتيجة تدهور الوضع السياسي، وبنفس الوقت التنظيم نفسه للمؤسسات الدولة يعني مش مضبوطة يا دينا، ومش يعني أقول أنت قولها يعني زي ما تقولوا، هم يقولوا بس إنه قول فقط.
0: أيوة.
2: يمكن على السوشيال ميديا يعطونا كذا إبر مهدئة أو فلترين، أو يعطونا كلام إنه سنعمل، سيصل رواتب، ستصرف، ستتغير الوضع، الصرف، وضع البنك سيفعل، لكن التنظيم نفسه ووجود الدولة، الأساس القوي للدولة وتنظيم أمورها في مؤسسات الدولة حتى أنها تطبق على أرض الواقع وتسري في كل المحافظات ويثبت وضع صحيح، دون أن يكون قالوا أو دون أن يكون كلام على التواصل. احنا زمان كنا نكون نقول كلام على الورق، لكن الان نقول كلام على تواصل، يعني تواصل الاجتماعي. نعم. وكمان كلام يعني كلام بالهواء من دون اشوفنا اي
0: ما فيش تطبيق. ايوه للاسف.
2: وفعلا احنا تعبنا سواء كنا كمعلمين رواتبنا مهدوله ومش موجوده، سواء كان بالمؤسسات الباقيه اللي هي مهمه وعصب حياه في الدوله مثل الصحه مثل بقيه المؤسسات اللي بتسري فيها اعمال الناس، سواء كانت الكهرباء اللي هي برضو عصب من عصب الحياه، وكل الامور هذه اللي مع الاسف كلها وعود في الهوى يا دينا.
0: والمشكله يعني استاذه منى انه احنا للاسف بنشوف كثير من الصور لكثير مثلا من المسائل وهم يقول لك عملوا حملات رقابه وما فيش تطبيق. يعني انت لما بتتصور وبننزل على السوشيال ميديا وبنعمل لك لايك وبنشوف، انا محتاجه على ارض الواقع. طبعا يعني انا اليوم يمكن حتى براتبي الضئيل الخفيف اقدر بان انا اوفر لقمه العيش، اقدر بان انا اوفر قوت يومي، لكن غيري مش قادر. يعني في بعض البيوت مساكين بياخذوا حتى الراشن والرز بياخذوها بالكيلو، يقول لك انا اروح يا دوب ان انا اقدر اشتري.
2: يا دينا حتى لما تاخذي بالكيلو او تاخذي خضره، صاحب البقاله نفسه او صاحب الخضره ما بيعطيكش لانه عارف ان الراتب حقك بيجلس شهرين او هي ما تقدريش توفري او تعطيه. اللي جانب اللي هم مأجرين بيوت على هم يعني واكلين على رواتبهم، حتى الشغل الخاص احيانا ما يكونش متوفر لك لذيك الدرجه الاشياء وما تقدريش تواصلي فيه نتيجة الظروف اللي هي تضغط عليك من أي ظروف. يعني ممكن مثلا على سبيل المثال أصحاب الكيك والآيس كريم ودي الأشياء اللي محتاجة كهرباء مش قادرين يوفروا أعمالا نتيجة الضغوطات الموجودة. وما حدش بيقدرك إذا تلفت أشياءك، وأنا أخذت كميات تتلف أشياءك. اللي أنا اللي بيأجر مكان يشتي ياخذ رزقه بيقول بلاش الشغل الحكومي الآن بيقص شهور ما بيقولوش رواتب. الشغل نفسه برضه محتاج إلى دعم مادي كبير وإلى إلى إلى إلى إلى إلى يعني مادية كبيرة وقاعة مادة كبيرة. ففعلا الظروف مدمرة والأمور سيئة، ونحن نسمع كلها يعني أوهام وكلام ووعود كذابة مع الأسف. فياريت أنه فعلا الدولة أو الأمور تتماسك ويكونوا أكثر صلابة مع بعض حتى ينهوا هذا الوضع السيء، أنه لابد أن يكون عند قد كلمتهم سواء كان بالبنك سواء كان مؤسسات الدولة المختلفة، رواتب، بنية تحتية، كهرباء، كل الأمور هذه اللي تعتبر دائرة متصلة حياتنا اليومية.
0: طب أستاذة منى يعني مثلا إحنا لو بنجي على المواطن، إيش ممكن المواطن يعمل علشان يحسن من هذا الموضوع؟
2: شوفي المواطن ممكن إنه بس يسعى جاهدا إنه يعمل عمل جنب يعني جنب وظيفته، كان إحنا مثلا كمعلمين أطباء وهكذا ممكن دخل يومي حتى نساعدنا ونقدر كمان نقضي أمور حياتنا. أما شيء ثاني ما فيش. والكلام ونحن نعمل دعمنا الصامات نعمل شفتي نحن كمعلمين عملنا وفعلنا وتكلمنا مع الأسف ما فيش. بس الكلام مش للمواطن فقط، إنما هو الأساس هو الجهات المعنية اللي لابد أنها تعمل رقابة، تعمل قوانين جديدة، تنظم الأمور حتى نقدر نتعايش بالإيرادات الموجودة، في البترول الموجود، أمور الحياتية الموجودة في كل دولة عايشة بالشكل الطبيعي اللي يصير مهما كانت في شروخ ويعني نتائج حرب موجودة على بلادنا. مهما كانت نتائج مع الأسف سيئة، لابد أن الموجودين على السلطة والواقفين على هذا الأمر أن يعملوا حلول ويأخذوا برأي الناس اللي هم حكماء وناس اللي هم صحاب الشأن حتى يساعدون في هذا الشيء. نحن علينا كمواطنين الصمود ونحن نعمل حلول. يعني أقدر أقول لك يومية بسيطة جدا، ما تكونش في ذيك الذات يا دينا وانت فاهمة وحاسة وانت مواطنة وأنا مواطنة من الكل. يعني اليوم يا دينا مهما عملتي عمل خاص 100,000 أو 200,000 اللي بتدخل لك ولا هي شيء بتعطي صراحة مع الأسف. يعني
0: للأسف وهذا هو حالنا وحال كثير من الناس، وإحنا فقط نحاول نسلط الضوء على وعسى بالآخر نصل إلى حال أستاذة.
2: إن شاء الله ربنا يخفف علينا وعلى جميع المواطنين وعلى الحكومة أن تصحى من السبات والنوم اللي هي فيه
0: يا رب العالمين. شكرا لك أستاذة منى، وشكرا دائما لكلامك معنا وتفاعلك الدائم. ومثل ما احنا عارفين أساسا بأنه ربما المواطن يكون مغلوب على أمره، وأيضا يمكن يكون هو في وقت من الأوقات سبب بأنه احنا نرجع ونستعيد الأشياء اللي فقدناها، ومن ضمنها هذا اللي احنا بنحاول ولو بشكل بسيط هي تخفيف المعاناة والأعباء وغلاء المعيشة. ناصر بيقول كمان في اتصال جديد. ألو يا حيا ومرحبا.
3: ألو يا مساء الخير يا دينا.
0: يا مساء السعادة أم حمزة.
3: تحياتي لك حبيبي الناصر.
0: الله يحييك ويعطيك العافية يا رب.
3: تحياتي الأستاذة منى كفت ووفت.
0: الله يحفظك.
3: والله بس تعرفين إحنا من الصبح نتابع برامجكم وكل يوم ونفس المواضيع ما استفدناش غير حروقة الدم، لا حكومة أيوة. تسمع، لا مسؤول يجاوب ولا أي حاجة، غير الحاجة الوحيدة الحلوة اللي فيكم إنكم تفتحوا لنا مجال نفضفض عشان لا يجي إن إحنا الضغط ولا سكر أكثر من
0: كده. أكثر من هكذا باطل.
3: أيوة مع الحمامة، لأنه لا في مسؤول يطلع يصرح.
0: أيوة.
3: يعني على الكهرباء ولا خرجوا الناس ثورات الفرشان وثورات العريان، ما فيش فائدة.
0: ما نفعتش أي شيء.
3: حد استجاب. والآن أيوة. هذا الموضوع حق الزيادة كما تكلمنا بكل الإذاعات بالصباح وبالعصر وبالليل نفس البرامج دي، وتكلمنا وعلى الرقابة وعلى الناس، ما فيش طول ما في فساد بالبلاد. أعرف يا مواطن أنك أنت تدفع قيمة هذا الفساد داخل أيوة. هذه البلاد. باختصار يعني كم بنتكلم نحن، إحنا الآن كمواطنين ندفع ثمن فساد الحكومة هذه،
0: وهذا هو ثمن سكوتنا كمان.
3: ولا سكوتنا يا بنتي فين خرجنا؟ ثورة النساء خرجوا، ثورة الفرشان خرج، باقي ثورة العرايان خرج.
0: شوفي شوفي يا خرج. يا أم حمزة، لأنه يمكن في أوقات أو في بلدان معينة حتى لما بيخرجوا تلاقيهم مرابطين بالساحات لأكثر من شهر
3: تمام.
0: لغاية ما يتم تنفيذ المطالب.
3: نحن القمع.
0: أيوة الطعوم. هذا هو.
3: إذا ما فيش إذا ما أضربوش رصاص يشلوا الشباب
0: للأسف الشديد.
3: ابن خاف عليه ليش أيوة. راح ضحية الناس أو يروح لحكومة فاسدة.
0: نعم.
3: شوفي كم الشباب بالسجون، ما معاهم الا القمع يقمعون احنا.
0: ايوه.
3: واحنا ما معانا غير الصبر ندعي الله. تعبنا تعبنا يعني يوميا المناشده، يوميا المعاناه، يوميا التعب، ما فيش فائده الا في واحد يصحى ضميره يعني يحسن وضع البلاد هذه
0: باذن الله. ما حد عارف ايش من صحوه هكذا تقيلهم بعد سبات عميق.
3: سبحان الله. بنتكلم بتكلم على الله وعسى في واحد لا اله الا الله يوصل يصحي ضميره ولا يصحي ضمير غيره ولا يصحوا من الغيبوبة اللي هم فيها.
0: نعم صحيح
3: حبيبتي، أني بدأ قلبك.
0: الله يسعدك ولو خالة. الله يحفظك يا أم حمزة ويعطيكم الصحة والعافية يا رب. ومثل ما قالت فعلا بأنه حتى المواطن أحيانا تعب من كثر الكلام، تعب من كثر الأمور اللي دائما بيجلس بيتكلم عليها وبيقول، ولكن بالآخر نحن نحاول قد ما بنقدر أنه نوصل لحل من الحلول. ومثل ما أنتم شايفين بأنه الغلاء لازال مستمر، ولازالت الاتصالات أيضا موجودة يا ناصر. كمان نأخذ هذا الاتصال. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حيا،
4: كيف الحال؟
0: الله يحفظك. الحمد لله، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
0: الاسم الكريم؟
4: معكم أمين الحبوب من أحوار.
0: يا حيا ومرحبا بجيراننا في كل مكان،
4: حياكم الله.
0: الله يسعدك. طبعا مثل ما انت عارف احنا اليوم بنتكلم على غلاء الاسعار اللي لازال مستمر، وايضا حتى المواد الغذائيه اللي كل بقاله وكل سوبر ماركت وكل وكل الاماكن بنشوف كل واحد منهم بيبيع بالسعر المناسب معه من دون اي رقابه ومن دون اي تفتيش.
4: نعم، الاسعار يعني في كل مكان لا توجد رقابه يعني فعليه على الاسواق وعلى المحلات التجاريه. يجري يعني موسميا فقط الرقابه من وزاره التجاره والصناعه فترة معينة وتالي يغفوا يعني، والمواطن يتحمل كل شيء. والتاجر يقول لك أنا هذا أنا اشتريه بقلع، ما سمعيني فين كيف، أنا التاجر يعطيني صاحب الجملة بقلع ويبيع على المواطن يعني بالتجزئة. يعني إلى متى الأزمات يعني يتحمل المواطن أكثر من أزمة يعيش أزمات أصلاً.
0: أيوة.
4: يعني من أزمة كهرباء لأزمة المياه لأزمة الصحة لأزمة الأسعار لأزمة الغاز، يعني المواطن نام على راتبه، بعض المواطنين بدون راتب كيف يعيش؟
0: صحيح،
4: وخاصة المدن على المدن على الرواتب مع المدن. عادة الناس الرياف يمكن إذا تأخر راتب ممكن تتصرف تبيع لك راس غنم.
0: أيوة.
4: مش شبه حالك الآن يجي راتب، كان صاحب البقالة يوقف عليك الحساب يطلع أكثر من بلغ
0: لك. أنا لأنه برضو يقول لك كمان أنا يعني حتى صاحب البقالة أحيانا ما تقدرش تلومه أنت.
4: يا ما علي، لا يعني يوقف عليك الحساب يسافك شو يقول لك أنا ما أدري تبيع أكثر من كذا يوقفك. قلت يعني في حالة وين تجيب عيالك من بيت، خاصة أصحاب المدن يعني بصراحة الله يكون في عونهم.
0: أيوة، لأن أغلبهم معتمدين على الرواتب الحكومية، ما فيش أي تجارة خاصة.
4: أنا يعني يمكن أيوة عادة إحنا سريعين يمكن عاد تبيع لك راس غنم، تبيع لك يعني قبح نوب، تبيع لك حاجة تمشي حالك يعني غير راتب. والرواتب يعني ماش منتظمة أصلاً، والراتب زهيدة ماش يعني عدالة الراتب.
0: نعم.
4: الموظف يعني يعني متقاعد بعض الأحيان متقاعد يسلم من 40,000 من 45,000 هاي بتصل.
0: إيش بتكفي؟
4: أيوة. المعمر يعني في الله. ها يعني يشتري 35,000 و40,000 أي بتصل مع 10 أنفار أو 9 أنفار في البيت. في الماضي هو يعني يتكالبوا عليه من كل مكان، مو الضحية الرئيسية للأسف شيء، والمسؤولين يعني ولا على بال ولا يحسوا بالمواطن ولا قيمته. يعيش في أزمات، لا غاز لا صحة لا كهرباء لا مياه، ولا متى يعني ما يعني نصبر يعني من يوم ليوم من شهر لشهر الأمور هي ثابتة ما تتغير.
0: صحيح.
4: للأسف الشديد.
0: للأسف الشديد نحن لازلنا نعاني، وعلى وعسى مثل ما تكلمت من سابق بأنه يمكن تنفرق هذه الغمة عما قريب.
4: نعم يعني أملنا الماضي يتحمل لكنه طال عمله يعني طال صبره يعني يتحمل فوق ما لا يطاق.
0: نعم.
4: حقيقة صدق.
0: فعلا.
4: وربنا ربنا إن شاء الله يعني يسهل الأمور إن شاء الله فتفرق على قريب إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى يا رب، نحن نتمنى هذا الشيء، وشكرا لك لتواصلك معنا اليوم.
4: حياكم الله.
0: الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين. والجميع طبعا بيعيش نفس المعاناة، ولكن مثل ما ذكر صديقنا من أحور إنه فعلا قد يكون إذا هم كانوا في البلاد يمكن عندهم شوية أشياء بيبيعوها، عندهم مواشي، عندهم أمور، ولكن في المدن نفسها وأغلب الأماكن، وتحديدا أنا لما بتكلم عن عدن أنا بعرف إنه عدن كمان هي مدينة وأغلب الساكنين فيها كلهم عبارة عن موظفين، وكلهم معتمدين على الرواتب الحكومية اللي ما بتتجاوز 60,000، أما المتقاعدين حدث ولا حرج. طبعا كمان في اتصال جديد، نقول ألو. أوكي نحاول من جديد بسبب الشبكة. وفي اتصال آخر الآن، نقول ألو. يا ألو.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام والرحمة.
5: كيف حالك يا بنتي؟ كيف أنت؟ بخير.
0: الله يحفظك يا أبو فهد، كيف حالك؟
5: الله يعطيك العافية. الحمد لله، اللهم على الحمد والشكر، نقول له الحمد على العافية، ولكن ما لكن الحمد لله على ما أراد الله ما قال.
0: نعم لله الحمد دائما وأبدا.
5: نعم لله الحمد، ولا ما نحن في هذه الأيام في ظل هذه السلطة وفي ظل هذه الحكومة وفي ظل هذه الأوضاع اللي نحن فيها، والوصايا والوصايا علينا من دول أخرى، نحن لا تقوم لنا قائمة، لا تقوم لنا قائمة.
0: أيوة الصوت موجود.
5: يجب على أصحاب السلطة أن يربطوا على الجأش، يربطوا على جأشهم، يربطوا على بطونهم، يفعلوا حجار إذا ما يقدروا يصبروا، يفعلون حجار داخل بطونهم، يأكلوا نار داخل بطونهم. ايش الشعب حالته حاله، وهم جالسين يتندحوا من فندق الى فندق ومن دوله الى دوله بالدولارات، ياكلوا دولارات ونحن ما لقيناش، ونحن ما لقيناش الفتات ناكلها. شعب جيعان. شعب حالك، شعب تعبان، شعب ارهق ارهق ارهق الى اقصى درجه. ضاقت الانفس يا بنتي، ضاقت الانفس، والشعب مسكين قلبان على حاله. ولا خرج الشعب، قال اوه الشعب خرج، اوه الشعب بند الطرقات، اوه ضايق الناس، اوه خافوا الله في الرايحين بنا، خافوا الله. اذا ما في سلطة اللي بت اول مرة تراقب نفسها، ما في فايدة. ما تراقب اول، يراقب نفسه المسؤول اول مرة، يراقب نفسه وبعدين يطرح رقابة على الاخرين. لكن اذا كان المسؤول الكبير الرأس الكبير بدون ما يراقب نفسه وبدون رقابة هو بنفسه، لا فين عاش فايدة. يلا والعفو منك يا بنتي، وبترك فرصة للآخرين مع سلامة الله. الله يحفظكم.
0: الله يحفظك كمان يا أبو فهد. وهذا هو أساسا يعني هدفنا، بأن احنا نترك المجال لأكبر قدر ممكن من الناس بأنهم يتكلموا عن الأشياء اللي بيحسوها وبيعانوا منها، ونحن كمان مواطن يعني أنا فرد من المواطنين الموجودين اللي بيعاني كمان مثلكم. واتصال كمان. ألو. هذا الاتصال منور، بيروح وبيرجع، مش مشكلة يا ناصر، احنا بنقول انه يحاول معنا من جديد. وناصر ايش رايك حاليا احنا نطلع لفاصل قصير وبعد هكذا نرجع نكمل ونواصل مع المتصلين والمستمعين.

وكذا نكون رجعنا معاكم علشان نستقبل باقي الاتصالات وبسرعة كمان عشان ما نضيع الوقت، ونقول للاتصال الموجود معنا حاليا يا ألو.

0: عشان نستقبل باقي الاتصالات وبسرعة كمان عشان ما نضيع الوقت ونقول للاتصال الموجود معنا حاليا. يا ألو.
1: ما إيش هذا؟ إيش هذه؟ مش عيشة هذه؟ الدل الناس بيموتوا والله العظيم. لا ما فيش مشاهرة ولا حاجة ولا شيء. الدنيا غلا، الدنيا كل شيء، الكهرباء ما أنا حتى استوى. إحنا شورت شورت لا شوفي كم ساعة قاموا طفوا، كم ساعة شورت استوى لا عندنا لا فوق القعادة حقي والله العظيم كده بتقرح لفوقي. إيش هذا يعني؟ بهذا تعب، هذا دل مرض، هذا بيموت الناس.
0: أيوة
1: إيش هذا؟ هنا ما كناش كده.
0: والمشكلة يا خالة إحنا إنه يعني إحنا في بلاد متوفرة معانا خيرات كثيرة، ممكن تكون من أغنى بلدان العالم لو قدرنا إنه يعني لو أجت البلاد بيد ناس صح صدقيني بتنهض.
1: من إيش يعني؟ إيش عشان إيش هذا كله؟ عشان إيش؟ عشان حاجة حاجة يعني يعني عشان كراسي ولا عشان إيش؟
0: أيوة
1: إيش هذا؟ إيش هذا تعب؟ الصحاب برا هادونا إيش يشتموا مننا؟ إيش يشتموا مننا؟ خلاص نحن معذبين، عادوا بيعذبونها زايد يعني.
0: ولكن صدقيني شوفي كل يعني كلكم بالآخر راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: أيوة يعني إيش هذا يا بنتي؟ والله العظيم نحن خلاص يعني كرهنا نفسنا، نحن كرهنا أيوة. كرهنا بحياتنا، نحن كرهنا بكل شيء يعني. ما هذا مش عيشة، هالناس بيموتوا والله العظيم بسببهم يعني. عدن ما كانت كده، عدن كانت يا سلام كانت حلوة، كانت يا سلام خرقة وكل دحين ولا تفتقعي ما تقدرش تخرجي. ألو
0: أيوة
1: ما تقدرش تخرجي أي مكان يعني. قاسي دخل البناء، الناس كلهم قاسي دخل بيت مساكين، قاسي في مكان لا مكان ما يخرجوش.
0: أيوة أيوة
1: عشان هذا دحين ما سمعنا قراح وقراح وندري إيش يعني. الناس ما يخرج يشتقوا على نفسهم مساكين يعني. ايش تقتلوه يعني؟ احنا شبان حرام عليهم، حرام حرام. لا يعني كده يسوون احنا كده بيروحوا يعني يعني احنا بيروحوا كل شيء. ليش كده اصحاب الخارج يحكموا علينا؟ ليش يتحكموا عليش؟ على ايش احنا؟ ايش اشتوا مننا؟ قولوا ايش اشتوا يعني. عشان هذا حاجة البسيطة حرام عليهم. هم مرتاحين، احنا مش مرتاحين. نحن تعابة وهم مرتاحين، كل واحد مرتاح. نحن أمراض، نحن حالة، نحن حالة، نحن منا كل شيء يا بنتي والله ضبحنا يعني ما نعيش عيشة هذه والله العظيم.
0: ولكن نحن بالآخر والله يعني يا خالة كل واحد منهم بيحاول يعني بنشوف عيالنا أنهم يحاولوا يعملوا حلول، بس ما فيش فايدة. إذا خرجوا يعني ما بيطولوش أكثر من يومين ثلاث أيام وشلوهم. إذا جلسوا، إذا عملوا، إذا يعني كل الأمور تحسيها والحلول فاشلة أساسا.
1: مساكن العيال قاسين ولا شغل، والبنات قاسين عايشين على هذا يعني مثل ما نجيبوا البياس. طب نحن تعابة، نحن المشاهدة ليش يقطعوا حرام؟
0: أيوة.
1: ليش يقطعوا علينا؟ نحن راشن، ما فيش راشن معانا كمان ناس كده. المشاهرة حرام عليهم يعني، بيخلوا احنا كده قاسين والله العظيم. بس نقول
0: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله
1: أمرهم لله كلهم والله العظيم.
0: الله يحفظك يا خالة. ها ها
2: أقول لك أني خالة نوريا.
0: أيوة هلا خالة.
2: أقول لك الدنيا فالتو، ما فيش لحد ولا في رقابة كمان الناس.
0: أيوة.
2: ولا في رئيس ولا وزير. نحن ضبحنا في الدنيا هذه والله العظيم. قاسي بالبيت بالبرود، برود تحت المروحة الاقتصادية. ودحنا قال احنا الحمد لله اليوم قليل برود ريح يعني.
0: أيوة عاد اليوم شوفي الجو أحسن من الأيام اللي قبله.
2: أيوة أيوة اليوم أحسن شيء والله العظيم. إنه لما طفت علينا من الساعة 6:30 إلى الآن طافي. نحن نفك التواء والمراوح اقتصادية والله. ندخل أتمهر أتبخ وأجري مشان البرود.
0: الله يخفف علينا وعليكم إن شاء الله يا خالة.
2: علينا وعليكم على أمة محمد.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: ونحن ما نشتغل يا دينا قاسمينا. قطعوا علينا البخيرية وقطعوا علينا اسمه البصمات. إيش ده؟ ما أبغى نشتكي بهم على الله.
0: الله الله فعلا فوق كل شيء. خالة نورية الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية يا رب. وتسلمي لي، تسلمي لي والله دائما. أنت وخالة سميحة على راسي.
2: الله
0: معك في أمان الله.
2: يلا سلمي عليهم.
0: يوصل ولا يهمك، يوصل سلامك معنا ويسمعوك الموجودين حاليا. وناصر في ناصر بيقول إنه معنا آخر اتصال عشان الوقت. يلا كمان نقول ألو.
3: يسعد مساك يا دينا.
0: يا مساء النور.
3: يا اهلا اهلا ومساء. لا اليوم نغير المود، ما نقولش مساءاتكم تمطر وردا، خلينا نقول مساءاتكم

0: انطروا فلوس انا عشان الدنيا تهدي شويه.
1: اذا دام كذا امين يعني هذه دعوه حلوه.
0: اكيد يعني شوفي على السريع يا
1: تفضلي حبيبتي يعني تفضلي
0: دام فضلي. شوفي لو ما احنا نرجع يعني ما نعمش انه على التاجر, هي العمليه عمليه مشتركه. مين المواطن لو ما نكون خلينا لو ما نكون التاجر رئيس المال الكبير كمان بالاول والاخير, انه كل المواطن ما نكونش احنا نقول نتمني, احنا خلونا نكون شويه واقعيين. احنا ضروري يتطبق على أرض الواقع. إحنا بدنا نقول ربي يصلح العباد قبل البلاد, لأن البلاد هي صالحة لكن من المخرب العباد. ما علينا من هذا يا بنات. لو ما نجي تشوفي التاجر مثلا وما يفعل مع لقاء يقول لي التاجر اشتري الخزانات يعني بارتفاع السعر
1: تمام. أيوة
0: يقول لك في معي رسوم, في معي عقارات, في معي انه حتى انا هنا حتى انا جيزي كجيز المواطن هو مؤجر. فقل له طيب احنا لو فين قال هم ما رضوش ينقصوا. طيب ولو ما يجي نتواصل مع هذا كالشخص الكبير يقول لك اذا انت ذائب. ليش احنا من وضوش الحاجة اللي كبيرة اللي يعني تجي تشوفي كلها وعلى رأس المواطن. حتى كمان تشوفيني بعض التجار نفسهم نفس المواطن, خلينا نكون شوية واقعيين.
1: ايوة
0: بس انه مثلا متى يستفزوني التجار عندما مثلا ينزل يقول والله اعلم مثلا وهو يجي يساله يقول اي شيء عامل لي ايه. احنا الله يصلح العباد ان شاء الله لو اتحدث العمله تمام حيابه, لكن لو ما يكون مثلا العمله بحد ذاته متدهوره يعني لو ما اخرج يعني يكون هنا في المدينه واخرج للبلاد ومدري ايش ما يكونش معي في معي زي ما نقول عملة قديمة في معي عملة جديدة. أنا حاليا وقسم بالله يا دينا يصعب علي تشتت عقليا. أيوة. هذا معاش ولا حتى استعريا تمام. النقطة الثانية يا دينا أنه التاجر يستفز المواطن لو ما يقول لك اشتريت هنا والأسعار غالية.
1: الأسعار غالية ومرتفعة.
0: ايوه وطيب الآن طيب الآن المواطن أجزم وقل لك وراء أجزم بين في معي. في العملية لو ما تكون مشتركة دينا من اللي هو مسؤول بعد مسؤول بعد مسؤول بعد مسؤول توقف المسؤول الصح كلهم اعتقد ببعضه. لكن لو ما يشوفوا ان المواطن قد يتحمل يجيب ابسط الامور اللي عنده فالكل خلينا نقول يعني متقبل الواقع متقبل. يقول لي يعني انا لو تكلمت من بيتكلم جنبي من.
1: أيوة.
0: لدرجه حتى الان كلمه الحق يا دينا كلمه الحق صرنا على قطر رصاص. طيب مضطر المواطن جيز البشر يعني يقول لك انا اتكلم خلاص يتعصب خلاص وانتهى الموضوع. شوفي لو ما تكون كلمة الحق موجودة وكل حين كمواطن مستفين والتجار يراعوا مشاعر المواطنة فبتسبر والله البلاد يا جماعة.
1: نتمنى هذا الشيء والله يا سالي نتمنى هذا الشيء. الله يحفظك حبيبة قلبي شكرا لك. وكالعادة يعني دائما ختامها مسك مع سالي ويعني قالوا كثير من الأقاويل وكلام وحكايات ولكن بالآخر لم نرى أي منها على أرض الواقع. لازال المواطن يذهب ضحية لكل هذه الأشياء. طبعا خلونا أنا على عجلة من أمري أقرأ التعليقات الموجودة معنا على البث المباشر. وفي معنى إخلاص بتقول مساء الجمال عليك يا دينا ويسعد مساكي أيضا. وشكري باقسير بيقول قالوا كلام عسل ولكن الأفعال بصل الصرف ثابت والأسعار نار في نار بأكثر لما كان الصرف مرتفع وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب. ويسعد مساك أيضا يا شكري. ومثل ما احنا بنعرف كثرت الأشياء وكثر الكلام وكثرت كل يعني كل مكان بتلاقيه ماشي على مزاجه وكل واحد مننا بيروح لعند البقالة مثلا الفلانية بيقول لك انت ليش تأخذ من البقالة هذه وانت اساسا تعرف انه يبيعها غالي بينما البقالة اللي مثلا في طرف الحافة تبيعها بسعر ارخص يقول لك انا مضطر هنا لانه هذا بيعطينا اساسا سلف يعني انا واخذ من عنده كأننا بتدين منه بس اللي هناك ما بيديناش. فتلاقيه بانه مضطر احيانا المواطن ويكون مغلوب على امره بانه يوافق على مثل هكذا اشياء ويقول لك يلا خلاص اهم حاجه بانه انا اقدر اوفر هذا الموضوع اقدر اتماشي مع الحياه اقدر بانه اوفر لاهلي وبيتي وعائلتي واسرتي المتواجده معايا لقمه العيش. فشفنا كثير من الناس المتعففة، شفنا كثير من العوائل اللي هي من الأساس متعففة فعلا، ولكن للأسف الشديد الجوع والفقر اللي احنا وصلنا له بعز هذه الأزمات، وبإنه البلاد لا زالت تعتبر شبه منهارة لحد اللحظة هذه، احنا ما قدرناش نصعد بالبلاد ولو نسميها حتى فوق 30%، لأن لو كنا قادرين نرتفع فوق 30% كان أبسط شيء شفنا بأنه الرواتب الحكومية بدأت بالارتفاع، بدأنا شفنا بأنه التثبيت للصرف قولا وفعلا وعلى أرض الواقع وتطبيق، ولكل من يعارض أو يختلف مع هذه الأشياء سواء كانوا في البقالات أو في المولات أو في أي مكان من الأماكن التجارية لابد من أنه يفرض عليه غرامة ومحاسبة ورقابة. هنا يأتي دور الرقابة اللي لطالما كانوا متواجدين معنا منذ قديم الزمان. وطبعا لازلنا في التعليقات. مواهب بتقول مساء الورد لك يا أغلى من في الكون دينا، ومساء الخير لمخرجنا الرائع ناصر، ويسعد مساك يا مواهب بالصحة والعافية يا رب العالمين. وأيضا بتضيف بأنه والله أكثر الناس متضررة من ارتفاع الصرف المستأجرين بالسعودي، وكمان المواطن البسيط بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. أتمنى من الحكومة تعمل حل إن شاء الله. وعادوا يا مواهب لسه حكاية المستأجرين اللي بالسعودي وبالصرف العملة، هذول مثل ما بيقول لك كله كمان بكفة وهنا بكفة. في بداية ما كان الصرف أساسا مرتفع بشكل كبير كان المستأجرين يرفض، يقول لك أنا ما بأجرش باليمني تحت أي ظرف من الظروف، بس الآن لما بدأ الصرف ينزل في البعض اللي كانوا مستأجرين بالسعودي يقول لك لا سلمناه باليمني، وبيحط لك السعر اللي هو يشتيه باليمني. طيب ما لا احنا جالسين بنلعب هكذا مع بعض، ولا هو حتى المستأجرين يعني لو يتم هذه الأشياء بأنه يتم مثلا نقدر نقول فرض سعر معين أو أنه عملة موحدة، بحيث أنه خلاص أنا هنا جالس وبستلم وبتعامل مع مسألة الريال اليمني، ما بتعاملش مع الدولار أو مع السعودي أو أي شيء، لا أنا هنا أتعامل مع الريال اليمني فنمشي مع بعض بالريال اليمني. ما بلاش تيجي تقول لي بستأجر لك بالسعودي أو بستأجر لك هي بالعملة الصعبة أو أو أو أو. كثرة الأقاويل وكثرة الأحاديث من هذه الناحية، بس بالآخر نرجع ونقول بأنه لو كانت يمكن خلينا هكذا علشان ما نكونش ناس ظالمة، يعني لو كانت في الرقابة بالشكل الحقيقي يعني على الآخر، مش فقط إنه من بعيد لبعيد، مش فقط إنه تكون عبارة عن صور وإنه حنا ننزلها في السوشيال ميديا علشان يقولوا والله المكان الفلاني كان عامل رقابة على الأسعار، أنا محتاجة أشوف هذا الأمر تطبيق على أرض الواقع. ومعنا هاني بن حمدان بيقول صعب على المواطن أن ينقذ نفسه من الأزمات لأنه تورط بين عصابات نهب والسلب عبر منظمات خارجية وأيضا مخترقة، فكيف يكون الرقابة فيها تعافي وهو حاميها حرميها؟ والله يا هاني أحيانا بنقول إحنا مش عارفين عاد الخلل تحديدا من أي جهة، من كثر ما بتلاقي جميع الجهات أو جميع الأماكن أو حتى الناس فيما بين البين بدأت تتغير الأحوال وتتغير الأمور، فأنت تقول حاليا من مع من ومن ضد من، فبتلاقي نفسك محتار ما بين هذا الشيء. فنرجع ونقول بأنه نتمنى من رب العالمين بأن يصلح البلاد والعباد يا رب، وبالآخر نقدر نقول نحن هنا صحيح أنه ربما قد تكون الاستجابة متأخرة وربما قد لا يصل أيضا إلى موضوع استجابة، ولكن يكفي بأنه أصواتنا ممكن توصل، يمكن يعني كلنا جالسين في مكان واحد وكلنا أحيانا محتاجين بأنه ننفس عن أنفسنا ونتكلم شوية، لأنه ما ينفعش مثل ما قالت أم حمزة أزمة وكهرباء وما فيش رواتب وما فيش أي حاجة وفوق هذا كله كمان مش قادرين نتكلم. فمثل ما انتم عارفين بأنه أيضا بنتظركم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء في نفس الأسبوع ببرنامج جديد، أو عفوا بحلقة جديدة في برنامجي قالوا، فلذلك كونوا إلى ذلك الحين بخير وصحة وعافية.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. اجتماع في عدن برئاسة محافظ العاصمة ناقش سير المشاريع الخدمية والتنموية مع التشديد على تسريع الإنجاز وتحسين الخدمات الأساسية ومتابعة العملية الامتحانية والوضع الصحي. وفي البريقة طلب إعداد دراسة لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بكورنيش كود النمر لمعالجة طفح المجاري المتكرر. كما تصاعدت شكاوي الأهالي من تدهور الكهرباء في رضوم وسط اتهامات بسوء إدارة وانقطاعات متكررة مع مطالب بالتحقيق وتحسين الخدمة. عربيا وعالميا، تقارير تتحدث عن تصعيد على الحدود السودانية ومزاعم ضربات استهدفت مواقع تعدين ذهب وسط تضارب في الروايات حول الجهة المنفذة. وفي سويسرا أكدت إيران أن حضور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعني مشاركته في مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن. اقتصادياً، ارتفاع صادرات روسيا الغذائية بشكل ملحوظ مدفوعياً بزيادة الطلب من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط في ظل مخاوف من اضطرابات مناخية. كما وافقت على مصر تمويل دراسة لرفع قدرة الربط الكهربائي مع الأردن بمنحة كويتية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة. رياضياً، تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي شمسان الرياضي بعدن بهدف إعادة تنظيم أوضاعه واستمرار نشاطه. وفي كأس العالم 2026 يلتقي المنتخب السعودي نظيره الأسباني ضمن المجموعة الثامنة في مواجهة حاسمة لتعزيز فرص التأهل بعد تعادلين سابقين. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

تابعونا الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9. جاهزين نلف العالم بدون ما نتحرك من مكاننا؟ في برنامجكم حول العالم بنزور كل مرة دولة جديدة، نكتشف عاداتها وتقاليدها، ونحكي عن أغرب قصصها وأساطيرها، ونتذوق حكايات أكلها المتنوع. بنكون في رحلة مليانة دهشة يمكن تغير نظرتكم للعالم كله. بتكونوا مع عهد خالد في برنامج حول العالم، لأن الدنيا أكبر مما نتخيل.

مساء الخير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي جالسين تسمعوني فيه الآن. معاكم أنا عهد خالد من برنامج حول العالم. بنحجز تذكرة سفر ولكن بتكون مختلفة، لأن من غير تذكرة ومن غير مطار ومن غير طيارة كمان ومن غير جواز. في كل حلقة أخذكم في رحلة جديدة للدولة، نحاول نكتشف مع بعض حكاياتها وثقافتهم وطريقة حياتهم اللي بعض الشيء تكون غريبة واللي أول مرة نسمعها مع بعض، وكمان نكتشف حاجات ما سمعناهاش من قبل ولكن نكتشفها مع بعض. جاهزين لهذه الحلقة وجاهزين لنكتشف حاجات أول مرة نعرفها مع بعض؟ إذن اربطوا الأحزمة، ورحلتنا اليوم بتكون متوجهة إلى سريلانكا.

اليوم رحلتنا بتكون إلى جزيرة ساحرة في قلب المحيط الهندي، جزيرة تجمع بين الشواطئ الذهبية والغابات الاستوائية والجبال الخضراء والمعابد القديمة كمان والحياة البرية المدهشة. وجهتنا اليوم بتكون إلى سريلانكا، الدولة اللي كانت تعرف قديما باسم سيريلان. أولا خلونا نتعرف مع بعض على الموقع. تقع سريلانكا جنوب الهند مباشرة في المحيط الهندي، وتعد جزيرة مستقلة تحيط بها المياه من جميع الجهات. أما عاصمة هذه المنطقة تسمى بسيريا جادا أون داكوتي، بينما تعتبر مدينة كولومبو أكبر مدنها والمركز الاقتصادي الرئيسي لهذا البلد، أي أن كولومبو تعد المركز الاقتصادي، أما سيريا جايلون داكوتي هي تعتبر عاصمة هذه المنطقة. طيب خلونا نتعرف مع بعض عن علم سريلانكا. يعد علم سريلانكا من أكثر الأعلام التميز في العالم، لأنه يتوسط العلم أسد ذهبي يحمل سيفاً ويرمز دائماً للقوة والشجاعة، كما يحتوي على ألوان ترمز للمجموعة الدينية والثقافة المختلفة في البلاد مثل الأصفر والبرتقالي. وسبب التسمية وهو اسم سريلانكا، يعني ليش سموه هذا الاسم اللي ساعات نحن نجلس نقول ده الاسم غريب؟ أولا بمعنى الاسم هذا هي الجزيرة المشرقة المباركة، وقد اعتمد رسميا عام 1972 اسم سريلانكا بعد ما كانت الاسم المتعارف عليه سيلان، أو خلال حقبات طويلة كان متعارف هذا الاسم، ولكن كما قلت مسبقا في عام 1972 تحول إلى اسم سريلانكا. خلونا نعرف هذه الدولة الجزيرة المتعارف عليها، كم عدد سكانها؟ يبلغ عدد سكان هذه المنطقة أكثر من 22 مليون نسمة، وهذول السكان يتحدثون عدة لغات من أبرزها السنهالي والتامبيلي، وأيضا بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية التي تسهل تعاملهم مع الآخرين. وأبرز الديانات المتواجدة لديهم هي الديانة البوذية اللي هي تعتبر أساسية في الدولة وهي الديانة الرسمية، ولكن أيضا توجد هناك الديانة الهندوسية والمسيحية والمسلمة، ولكن الأساسي هو البوذية. ومما جعل سريلانكا

قال من شاطئ استوائي دافئ إلى جبال باردة مغطاة بمزارع الشاي، كما أنها تعرف بأنها من أهم الدول المنتجة للشاي في العالم بأجمع. وعندما تسمعون عبارة شاي سيلان، هذه العبارة الشهيرة هي المقصود بها أن الشاي قادم في سريلانكا، وهو متعارف لأنهم يعدون من الدول العظيمة اللي تمتلك أو تزرع نبتة الشاي وتوردها للعالم بأجمع. طيب خلونا نتعرف عن تاريخ سريلانكا وحضارتها أيضا. تمتلك سريلانكا تاريخا يمتد لأكثر من 2000 عام، وشهدت قيام ممالك قديمة عظيمة بنت المدن والمعابد والقصور الضخمة هناك، كما تعاقب على حكمها البرتغاليون والهولنديون أيضا، ثم البريطانيون قبل أن تنال استقلالها من جميع الاستعمارات في عام 1948. طيب بعد هذه الاستعمارات اللي كانت من عدة دول وعدة مستعمرات، كيف يا ترى نظام الحكم الآن؟ نظام الحكم في سريلانكا في الوقت الراهن تحول نظام جمهوري ديمقراطي، ولها رئيس وبرلمان منتخب، وتعتبر من الدول المهمة في جنوب آسيا. طيب نحن عرفنا نظام الحكم، وعرفنا انهم تم احتلالهم كثير، وعرفنا انهم متصدرين في الشاهي. طيب خلونا سمعنا انه في غرائب وعجائب في سريلانكا، خلونا نتعرف على مع بعض. انها تمتلك احد اكبر التجمعات الافيال البرية في العالم، كما يمكن مشاهدة الحيتان الزرقاء بالقرب من سواحلها في بعض المواسم. ومن عجائبها ايضا وجود صخرة ضخمة تعرف باسم صخرة سيرجيا، وترتفع بشكل مدهش وسط الغابات، يعني ممكن رغم انه في اشجار وغابات كثيفة الا هذه الصخرة بارزة جدا. وقد بني فوقها قصر ملكي قبل اكثر من 1500 عام. وهناك ايضا جسر ادم او جسر راما، وهو سلسلة من التكوينات الرملية الصخرية بين سريلانكا والهند، وتحيط بها الكثير من القصص والاساطير المتعارف حول هذا الجسر. طيب خلونا اذا قررنا يوم من الايام نحن نزور دولة سريلانكا، ايش ابرز المعالم اللي ممكن نزورها؟ اولا مدينة كاندي التاريخية، وثانيا صخرة سيرجا الشهيرة اللي ذكرتها مسبقا، وأيضا معبد السن المقدس الذي يعتقد أنه يحتوي على أحد أهم الآثار البوذية، وإضافة إلى الشواطئ الساحرة في الجنوب ومزارع الشاي الممتدة فوق التلال الخضراء. يعني لما بنروح سريلانكا بيكون في تنوع ما بين الأشجار وما بين الشواطئ وما بين الأشياء الغريبة، وأيضا نتعرف على ثقافة الديانة البوذية. طيب الحياة البرية هناك كيف عاملة يا ترى؟ سريلانكا تعد جنة لعشاق الحيوانات، فهي تضم فهودا برية وأفيلات أسيوية وتماسيح ومئات من الأنواع الطيور البرية التي ما تكونش متواجدة إلا في سريلانكا. وأيضا توجد هناك محمية طبيعية ضخمة تجذب الباحثين والسياح لاكتشاف المزارع اللي عندهم، واكتشاف النباتات النادرة، وأيضا الحيوانات اللي أيضا نادرة. طيب اتعرفنا على دي الحاجات، بس حابين نعرف كمان ايش الاحتفالات والمهرجانات المتواجدة هناك. فمن اشهر الاحتفالات او المهرجانات اللي متواجدة في سريلانكا، وهو مهرجان إيسا بيهرا، وفي مدينة كاندي حصلت يعني تحديدا، ومن خلاله تمتلئ الشوارع بمواكب تقليدية وراقصين والأفيلة المزينة بالأضواء، ويعتبر من اجمل المهرجانات في آسيا. من خلال هذا المهرجان تأتي سياح ويأتوا ناس كثر لزيارة هذا المهرجان، لأنه له طابع متميز ولا تعمل مثله أي دولة أخرى. وأشهر الأكلات هناك، خلاص يعني لفينا وعرفنا حاجات، الآن لازم ندخل المطبخ ونعرف إيش أشهر الأكلات المتواجدة عندهم. ولأن الرحلة دائما ما تكتملش من غير طعام، فالمطبخ السريلانكي مشهور بالنكهات القوية والتوابل العطرية كمان. ومن أشهر الأطباق عندهم الرز بالكاري، وأيضا الهوبيوز، وهي فطائر رقيقة تقدم مع الصلصات المختلفة واللذيذة. وكما أيضا تشتهر هذه الدولة بجوز الهند الذي يدخل فيه كثير من الأطباق المحلية والحلويات أيضا. طيب نحن شي نعرف كيف اقتصاد هذه الدولة قائم. اقتصاد هذه الدولة قائم على الزراعة وصناعة الشاي وتصديره أيضا، وصيد الأسماك والخدمات، وتعد صادرات الشاي من أهم مصادر الدخل في هذه البلاد، فهم يزرعوا الشاي وأيضا يصدرونه لأغلب دول العالم.
طيب أبرز العادات والتقاليد عندهم، يتميز الشعب السريلانكي بالترحيب بالضيوف واحترام العادات والتقاليد، وأيضا كما تحظى المناسبات الدينية عندهم مكانة خاصة جدا ولا يسمح لأحد من الديانات الأخرى.

من السياح أن يقللوا منها، وأيضا تنتشر ملابسهم التقليدية بالشوارع، الملابس الملونة والمتميزة، وما هذا جعلهم أن نكتر التميز بين شعبهم البسيط. سريلانكا تعتبر عالم آخر، ولكن أكثر ما يجعل سريلانكا متميزة أنها تبدو وكأنها عدة دول في دولة وبقعة أرضية واحدة. ففي الصباح قد تكون على شاطئ استوائي، وفي الظهيرة تكون وسط غابة مليئة بالحياة البرية، وفي المساء جالس فوق الجبال وجبال يطل على الحقول الشاي وتشرب غلصا من الشاي اللذيذ. لو سألنا نفسنا في يوم من الأيام ليش ممكن الناس قاسة تزور سريلانكا، وليش أنا شخصيا ممكن أزور سريلانكا في يوم من الأيام، الجواب بيكون بسيط جدا، لأن تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة والمغامرة في مكان واحد. سريلانكا ليست مجرد جزيرة في المحيط الهندي، بل عالم كامل مليء بالألوان والقصص والمناظر التي يصعب نسيانها. وفي الختام أقول لكم كنت معكم عهد خالد في رحلة جديدة من برنامج حول العالم. شفنا منطقة جديدة وعرفنا أسراره وعشنا في عالمها الجميل. أشوفكم في الحلقة القادمة في دولة جديدة وحكاية جديدة وسفر جديد حول العالم. وفي الختام وكالعادة أقول لكم إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً. وجهلكم

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مجبورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد. 899-959.

0: حضنك. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا.
1: بدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.